عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: صوت العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسانة وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمه وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورًا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يا قوم ادخلوا الأرض

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

أن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأل

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدموا محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

والعين والعين يلي تكحلت.

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاتر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غليل، لغسينا وغيرين، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرايا المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خط

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان.
3: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح حيو على زملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل أم آدم، صديقنا سي محفوظ الجراحي مرام، عنا أيضا لدي أشعام بألفة جندوبي، وصديقنا الفاضل المتابع أكسجين فام بها. سلر بيكون في عون الجميع. اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، 9 محرم 1448، التوقيت 6:49. صباح الخير قلناها للطيبين ونعيدها للغالين. يا رب أكرمنا وأحبتنا ومستمعين الأوفياء بصباح تصفو فيه النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق فيه الوجوه بنور التقوى والطاعات. صباح الخيرات لكل أوفياء أكسجين أفهم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في الطريق ما نجريوش، نحترموا إشارات المرور بالله، واللي حب يسوق وحده وحده يشد يمينه يخلي على اليسار باش الناس نجم تتجاوز وتقصد ربي معنا بالخدمة أو الخدمة متاحة، والآخر تلقى شد اليسار وقاعد يكونكتي ويوسع في بال ويتكلم في التليفون مش به. عنا إشارات مرور نحترموها باش كيك نضمن سلامتنا وسلامة الناس اللي قصدي ربي للعمل أو للترفيه أو لزيارة عائلية، دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. عنا مستمع وفي من مستمعين أوفياء أكسجين أفهم عنده قريبه سي إبراهيم السعيد يا ذايم الكيف، توفى ربي يرحمه ينعمه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كقدموا تعاتي يا ريم خذت خاطر كل حاجة من خذت خاطر، كما مثلا مدام فتحية ميهوب نهنيوها في بنت منتها اللي تفوقت ونجحت جابت لنا معدل به، ربي شاء الله ينجح كل أولادنا وبناتنا. حبيت نحكي اليوم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ديما نقولوا نحلفوا بمحمد ونحلفوا كان بربي. الرسول عليه السلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. إذا كان احنا نحب سيدنا محمد عليه السلام يجب أن نقتدي بأفعاله. محمد عليه الصلاة والسلام كان لا يكذب، احنا ماذا بينا نقسم الكذب ونحيوه جملة، على خاطر الكذب يؤدي إلى الفتنة والمشاكل، وأيضا الإنسان يعني يحاسبه ربي، على خاطر ربي يحب الصدق، والإنسان قد ما يكون صادق حتى يكتب ربي عنده بالصدوق. الرسول عليه السلام كان لا يغتاب الناس ولا يخوض بأعراضهم. أنت إذا كنت تحب محمد عليه الصلاة والسلام ما تحكيش على العباد بالخيب، أحكي بالباهي، وإلا أسكت أحكي في موضوع آخر. احنا نقتدي به في كل شيء. سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا غليظ القلب، كان قلبه لين. ساعتقى إنسان مواذب على صلواته في الجامع ما يكلمش بوه ما يكلمش أمه، قلبه قاسي حتى مع أولاده مع جيرانه مع الناس الكل. ربي سبحانه وتعالى قال في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله تعالى. يعني من أسباب اعتناق برشا ناس الدين الإسلامي في عهد محمد صلى الله عليه وسلم أنه قلبه كان لين. احنا قلوبنا يجب أن تكون لينة، نخفوا مع الزوالي، نخفوا مع الضعيف، نخفوا مع أكل الأسرة المحتاجة، نخفوا مع زوجاتنا ومع أولادنا، حتى كان غلط ولدي ولا بنتي ولا في حوار أسري ولا حاجة، ديما نتسامحوا اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم اللي كان أيضا يحترم الكبير ويعطف على الصغير. الرسول عليه السلام قال ليس منا من لم يوقع قارة كبيرة. أنا نحسمه من الكبير، ما نقولوش قدامه كلام خايب، نحاولوا كنا قوة بشيق تحت الطريق نعاونوه، ما نجمش يشد الصف في كوشة ولا في بقعة ولا في ستاق ولا في بوستة، نقذيوله ونقفوا معاه ونعاونوه. إذا كان أنت في الكار ومثل ماش بقعة وانت قاعد شباب، خلي البلاصة لك المرأة الكبيرة وكالراجل الكبير. عاد الرسول عليه السلام قال ليس منا من لم يحتل يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ولادنا وبناتنا وصغيراتنا في الحومة وفي مدارسنا ومعاهدنا في حاجة كبيرة للعطف واللين والمحبة والكلمة الطيبة. في النهاية ألف تحية من خونا الغالي مكرم المطماتي والحاج محمد المطماتي، يحيو برشا خونا وصديقنا ونطلب باتروني عارف نسي كاميرا ربيانا، ويحيو أيضا طالب العيسى ويحيو كل طاقم وسيست أكسجين فهم. في النهاية نقول يا رب يا رب ارحم في هذا اليوم وفي هذه الأشهر المباركة موتانا آبائنا وأمهاتنا وشهدائنا الأبرار ومشايخنا ومن كانت لهم أفضل علينا. يا رب اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية، واحفظ واحمي وصن يا رب هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
4: بين خيوط جرديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبين ديليس عيش جو المنزل.

0: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وملقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هيك البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بن زرت دور اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
6: رأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: بونجور بونجور، مرحبا بكم الناس الكل. الأربعاء 24 جوان 2026 دقيقة بعد السبعة، معكم في نهارك زين حتى للحداش. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا، وبرشا بنا كل شيء بالبرشا حتى الحب منه برشا، ونعبيه منه شكاير نوزعهم عليكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. دونك سلام عليكم اللي تخدم إن شاء الله ربي يعينها، اللي يخدم ربي يعينه، واللي شادين ثنية قاصدين ربي إن شاء الله ربي يقضي الحوايج سيسر ويحكم كل مستعملي الطريق، التاكسيات، الواجهات، السوق في النقل الريفي، في كرهبكم، الناس الكل، الموتورات سيسر ويحكم، ورجاء السرعة لي. وإذا كان ما رقدتش مليح في الليل وإلا ناقص نوم، ما تستعملش البورتابل في الصباح، حاول أنه تشد يمينك ليل المجاوزة الممنوعة. هذو ما ديزاستوس تنجموا تتفادوا بهم الحوادث، خاصة في فصل الصيف وين يكثر النوم تكثر السهرية والأفراح والمسرح سرات، ونبدأ نسوق عينينا مغمضة لي. رجاء يلزمنا نسوق عينينا مفتوح محلولة بالقدي. السبعة ودقيقتين معنا أمل كوتي رياليزاسيون مرة من قسم الأخبار سي محفوظ. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، صباح خير، برشا برشا برشا خير، وبرشا صباحات جميلة، برشا كل شيء منه برشا في تونس. صباح الخير زميلاتنا من كل شيء، برشا محبات كلكم، تحية إلى مستمعين ومستمعاتنا العزيزات. يا تونس الخضراء وجئتك عاشقا، وعلى جبيني وردة وكتاب، الله الله على بلدنا. صباح الخير يا تونس العزيزة.
2: دونك تحية صباحية فيها برشا حب زيد الإشراق،
3: أكيد برشا
2: هي في الاستماع وسلفتي دايور، نسلم عليها برشا ونقولها إن شاء الله نهارك زين. ومن النساء المناضلات معناتها تبارك الله عليها. سلفتي سي محفوظ يقول لي شكون شكون دونك إشراق، وتقول لي عيد الجيش اليوم،
3: هنيونا
2: احنا رانا ما ننسوكمش. ما ننسوكمش، ورانا برنامج بتبيع ما نجموش ننسيو يوم الجيش الوطني
3: بتبيع 70 سنة الجيش الوطني، وهو صد منيع نص المون في الحوزة الوطن وبرا وبحرا وجوا، وإنما أيضا دخل جيشنا الوطني الشعبي دخل حتى في مشاريع تنموية.
2: أكيد.
3: وأكبر فخر لتونس أن جيشنا هو اللي يعمل رجيم معتوق، يولد اليوم صورة من أجمل الصور في الصحراء.
2: تونس في 24 جوان من كل عام تحتفل بيوم الجيش الوطني إحياء لذكرى تأسيسه سنة 1956 كما نعرف التوانسة الكل، وهو مناسبة وطنية رسمية لاستحضار دور المؤسسة العسكرية في الدفاع عن حوزة الوطن، حماية الحدود، حفظ الأمن العام، المساهمة الفاعلة في مسارات التنمية. دونك تحية كبيرة إلى الجيش التونسي
3: البواسل رجالاً ونساء،
2: أكيد تحية كبيرة لهم.
3: جيشنا الحقيقة معناها قبل البلاء الحسن، حتى أنه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كان ديما عنده انتخاب الجيش التونسي باش يكون هو جنود للسلام، وإن ثم حروب ولا سواء في كمبوديا وفي أفريقيا وفي غيرها كان جيشنا الوطني هو اللي يعطي المثال، لأنه كان جيش حيادي وجيش حقيقة شكول. هذا كم التوانسة
2: دونك حبيت نذكر سنين وذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، فما معرض وثائقي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نظمته وزارة الدفاع الوطني من 20 حتى 26 جوان، معرض الجيش الوطني بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. المعرض فيها ويقدم معناتها عبر الأجنحة أجنحته تاريخ ونشأة الجيش الجيش التونسي ومهامه الرئيسية، مهامه التكميلية الظرفية، الجهود اللي قاعد يبذل فيها العسكريون للدفاع عن الوطن، الحفاظ على أمن الوطن، مناعته، استقراره. ما ننساوش يوثق زادا كيف كيف دور الجيش الوطني في دفع المجهود الوطني كما كنت تحدث سي محفوظ للتنمية من خلال إحياء المناطق الصحراوية، تنمية الجنوب على غرار نجاح تجربة مشروع رجيم
3: معتو
2: والتكوين المهني العسكري هو مهم،
3: تكوين مهني ولا تكوين مهني صح،
2: وتوفير اليد العاملة المختصة
3: الماهرة. وحاجة أخرى من آخر بيان والبيان ديجا مهم جدا اللي خرجوا الجيش الوطني أخيرا، يأكد فيه أنه الجيش التونسي يبقى دائما على حياد من كل الصراعات السياسية الداخلية، ثم أنه جيش جمهوري يحتكم إلى القانون وعنده حماية الأرض، حماية التراب والسماء والماء، حماية البحر والأجواء، وحماية الشعب. هذوما زوج مهام من أكبر المهام تاع جيشنا الوطني اللي منذ انبعاثه إلى الآن وهو على نفس الدرب وعلى نفس الطريق. وشفتي كيف السيد رئيس الجمهورية حينما يكلف، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، حينما يكلف الجيش بحل مشكل اقتصادي أو كما ما حدث في المسبح متاع البلفيدير وغيره، سرعة الإنجاز وتقنية الإنجاز وفي الوقت وفي الانضباط الكامل. برافو لجيشنا، وأنا أفتخر أني تونسي حقيقة، وعندي أمتلك أني جيش يحميني وهو الجيش الوطني.
2: ودورنا أنه نبرز ثراء تجربة الجيش التونسي، تشريفه للراية الوطنية مما لا شك فيه من خلال مشاركة أكثر من 15,000 عسكري تونسي، معنيتها في 26 مهمة،
3: مهمات أممية،
2: نعم أممية، لحفظ السلام في العالم، علاوة على دور الصحة العسكرية في تعزيز المنظومة الوطنية للصحة. كل عام
3: وجيش التونسي في ميداليات
2: بألف ألف خير. سبع عقود من الدفاع عن الوطن التونسي، كل عام وأنتم بألف خير. دونك رمزا للسيادة الوطنية.
3: خاصة تو جيشنا الوطني يمتلك قدرات هائلة وقدرات رهيبة في التكنولوجيا، تتخيل كل اليوم يمتلكها جيشنا الوطني وكلهم منينهم بنيات وليدات تونس. وليدنا
2: وفي الختام تبقى وفي الختام تبقى الذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بمؤسسة عسكرية ظلت على مدى 7 عقود وفية لشعارها في خدمة الوطن وحسنا من يعني حماية أمن تونس واستقرارها. أهيمو بتونس الخضراء وتحية تونس.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: نهاركم أسعد الأيام. 7:19 تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات تسمعونا في الميتيو.
0: ميتيو
4: ميتيو
0: ميتيو.
3: يتسم طقس 24 جوان 2026 بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر قليل الاضطراب متموج، وتكون الحرارة في نفس المعادلات مع ظهور إشهيلي، وتتراوح المعادلات بين 30 و 40 درجة بأغلب مناطق البلاد. دايوغ البارح ليلة بالكليماتيزور سخانة، اليوم زاد كيف كيف نهار من أوله ظهر سخون.
5: المهم أن تكون حرارة في المعدلات العادية للصيف. الصيف صيف باش تجي سخونة في الصيف داكوردو. أما كليماتيزور والله إيش بيقول لك، أنا هو باهي الحق يبرد.
3: نوف بالنسبة للمؤشرات، مؤشرة الأمطار متواصلة خاصة بالمناطق الجبلية الغربية، فما فرضية تساقط محلي للبرد متروحة أيضا. ربي يعطينا كل شيء باللطف
5: إن شاء الله. كل شيء باللطف بالفعل
3: إن شاء الله. نهاركم زين وتحية كبيرة لكم.
5: سمحني آخر الأخبار تويك البارح من وزارة الفلاحة أن السدود عندنا 60% تقريبا امتلاء، ما يطمئن التونسيين في هذه الصائفة باش تكون صائفة إن شاء الله فيه الماء موجود إن شاء الله. ما نسمعوش تم دي كوبير من انقطاعات الماء.
3: لا قاعدين نسمعوا احنا.
5: قاعدين نسمعوا.
3: فما انقطاعات متكررة في الماء الصالح للشرب. فما انقطاعات متكررة في المناطق
5: الريفية خاصة.
3: وتوان عادك بينا نسمعوا انقطاع متكرر في الكهرباء، زادة في الضوء، توقصوا علينا الضوء، تسخن الدنيا يقصوا الضوء. ما نعرفش سنايس كيف ما يستراتيجي ولا لا لتفادي هذا الكل. اما صوت صوتكم وريرة يكون. مرحبا بكم الناس الكل إذا كان قاعدين تشاهدوا في المناطق اللي انتم فيها في انقطاعات في الماء الصالح للشراب وإلا في الكهرباء، تفضلوا اتكلمونا، تواصلوا صوتكم على 31 10 80 90 53 51 51 53 53. مرامل هذه تسمعها في المواد الإخباري للسبعة ونص. طريق السلامة.

0: وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج.
2: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتيان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 000.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes, Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
8: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الأخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا جدا يوم أمس حريق بأحد المحلات السكنية في منطقة باجو من معتمدية غار الملح، أسفر عن خسائر مادية جسيمة بالمحل دون تسجيل أضرار بشرية، وقد شرع الجيران على الفور بإطفاء الحريق بالوسائل المتاحة إلى حين وصول أعوان الحماية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على النيران وتبريدها، وذلك تحت إشراف معتمد غار الملح بالنيابة رامي المعمري وعمدة المنطقة ياسين بعجيلة حسب متابعة محمد علي المرالي. وعلى الصعيد الوطني، أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري ضرورة ملائمة المشاريع المقترحة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2027 مع توجهات مخطط التنمية 2026-2030 واحترام الأولويات المعتمدة بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف التنموية. كما دعا الوزير خلال جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر الوزارة وخصصت لبحث مقترح مشروع ميزانية التنمية لسنة 2027 إلى التسريع في استكمال ملفات المشاريع المقترحة، وخاصة أعداد دراسة الجدوى وتحرير الحوزة وضبط كلفة الاعتمادات وأجل الإنجاز، تمهيدا لإدراجها ضمن ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2027 وفق بلاغ للوزارة. افتتحت يوم أمس أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام إلى غاية يوم 25 جوان جاري. وافتتح أشغال الاجتماع وزير البيئة حبيب عبيد بحضور منسقة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط برنامج الأمم المتحدة للبيئة تاتانيا هيما وممثلات برنامج الأمم المتحدة للبيئة كايسا وسيما، إلى جانب ممثلي صندوق البيئة العالمي وشركاء البيئيين وممثلي الدول المشاركة في البرنامج وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة. ويعمل البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية بالمناطق الساحلية المتوسطية ذات الأولوية وقياس مدى التقدم المحرز مقارنة بالآثار المنتظرة. وتشمل هذه الإجراءات أيضا تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الساحلية وحماية التنوع البيولوجي البحري وإدارة المعارف وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي. ويشمل البرنامج مبادرات وأنشطة متعددة القطاعات والتخصصات بمشاركة 10 دول وهي تونس والجزائر وليبيا ومصر ولبنان والمغرب وتركيا وألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ يوم أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 على موقع www.orientation.tn والذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة. كما دعت الوزارة كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي لاعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة لها بالنظر للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. وفي أبرز أخبار العالم، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي يوم أمس تسجيل 40 حالة غرق في فرنسا منذ 18 جوان جاري في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر استثنائية دفعت عددا كبيرا من الأشخاص إلى السباحة في الأنهار والقنوات المائية هاربا من ارتفاع درجة الحرارة. ووصف خلال اجتماع طارئ خصص لمتابعة تداعيات موجة الحر حصيلة الغرق بالكارثة المحزنة، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من فئة الشباب. هذا ويذكر أن فرنسا تشهد إلى جانب عدد من الدول الأوروبية موجة حر غير مسبوقة، حيث أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأنه درجة الحرارة بلغت نحو 40 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد مع توقعات بارتفاعها إلى 43 درجة في بعض المناطق الغربية. نهاية نهاية المواد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين أف أم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
2: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. أبرز العناوين اللي جايت فيها اليوم: جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية، ما زالت الجرائد تكتب عن المنتخب الوطني التونسي، من بين الأخبار خلافات حادة وغنار على باب الرحيل، الجامعة في قلب العاصفة، ومنتخب وطني بلا حس وطني شكل علامة سوداء في كأس العالم.
3: إيه أكيد، مادام ثم أزمة في كرة القدم التونسية وثم أزمة في الرياضة التونسية بشكل عام عند سنوات، مش متوى، رغم أنه كل عام ترشح الفريق الوطني، كل كاس عالم يترشح الفريق الوطني، ولكن النتيجة دي ما هي نفس النتيجة، باستثناء مع عام 78 اللي بقات كالحلمة. منا عنا 78 فريق 78 و هي 78 وجميع 78 كانت ناس وطنيين، وكانت ناس تحب الرياضة بالحق، وكانت ناس همها الوحيد هو الرياضة التونسية، ما كانتش همها الفلوس. ورغم أنهم كانوا هوات في 78، طارق ذياب وما أدراك وتميم وجاسمي وغيرهم، أنا كل الفريق

0: الفريق الوطني في ذلك الوقت كانوا هو ما كانش أملهم فلوس ويجري وراء فلوس، ورغم ذلك كانت القليب والجرينتا والعلم والوطنية كانت هي غالبة على ذاك بقى 78 راسخ في ذهن الجماهير الرياضية بشكل عام في تونس.
1: والله احنا قعدنا نحكيه على التاريخ، التاريخ معناتها البلاد الرياضي واللي تحقق قبل من نجاحات بروح وطنية عالية ومقاتلة، للأسف خاطر اليوم ما لقيناهش معناتها الشيء هذا. تونس اليوم غاضبة، فما غضب كبير اليوم، الشعب التونسي غاضب، الغضب لم تصدوا منابر التحاليل ولا اللي قاعد قال معناتها من نقد ولا حتى وابل الشتائم اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك خسارة كبيرة، سقوط زيادة باش يسجلوا التاريخ اللي صار في كأس العالم 2026، خسارة قاسية ضد اليابان 4-0، بعد خسارة ثقيلة مع السويد 5-1. تفقد تونس أمل التأهل إلى الأدوار النهائية في كأس العالم، وخيبة كبيرة. نور السعيد اللوزي قال في الأرجنتين المدرب ألقى الراية الوطنية على اللاعبين وحملهم مسؤولية إسعاد وطن بأكمله. احنا منفع معهم شيء؟
0: لا، عن مجيد ستالي تخليهم بالاستيراد
1: لاعبون
0: رمالهم العالم،
1: لاعبون ما يحفظوش النشيد الوطني، كيفاش انت باش تعول عليهم في اللعب لاجل تونس وشعب تونس؟ توا النشيد الوطني مش حافظ، تقولوا انت يزمك ترفع الرايه، نقطه استفهام كبيره. معناتها ايهاب العقربي قال لا علاقه للمنتخب الوطني بالوطنيه والانتماء والاحتراف، اصبح انحرافا. سلوى البحري تقول جعلونا اضحك بين الامم وغصتنا في القلب بعد ما كانت رايتنا مرفوعه. دونك منتخب الائتلاف والاتلاف، هذه سياسه بعد الثوره، هاو قاعدين نعانيو من نتائج امتحا.
0: هذا السيد هذا اللي قال الخراني، هذا هو الكلام الصحيح.
1: الأستاذة سلوى البحري.
0: الأستاذة سلوى البحري.
1: قالت خلونا أضحك بين الأمم وغصتنا في القلب بعد ما كانت رايتنا ما مرفوع.
0: من 2011 تدهور كبير في المجال الرياضي والثقافي في تونس، ولحد الان ما نهضتش الرياضه نتاعنا، خاصه كره القدم.
1: نتائج موجعه،
0: خاصه كره القدم،
1: وجمهور محبط.
0: معناها اللي عندنا استادات، اللي عندنا جمعيات كلها تغفق، كلها غارقه. ما حب حتى واحد تو يشد رئيس جمعيه، لان كارثه نتاع فلوس
1: نواصلوا.
0: فمناش في المحاكم تويخه، يعني وضعيه تستحق حقيقه وقف التامل ووقف حازمه.
1: نواصل في العناوين. أغلب مقترحات المجالس ضمن مشروع مخطط التنمية، هكا قال النائب الجمعي الزويدي. سابقية سيئة هذا العام، حبوبنا هل تؤمن سيادتنا السيدة الغذائية؟
0: مش تأمين كامل، معناها مش اكتفاء ذاتي الحقيقة، أما في الطريق، الاكتفاء ذاتي في الطريق.
1: تتجه الأنظار في تونس خلال هذه الأيام إلى الحقول، حيث بدأت عملية الحصاد لصعبة من المتوقع أنه تكون الأفضل منذ سنوات. مؤشرات واعدة تعيد الأمل أمام معاناة صامتة من كلفة استيراد باهظة تنهك احتياطاتنا من العملة إلا الصعبة معناتها.
0: لأنه حتى العام
1: 1900 خطر لواردات الحبوب كان النصيب الأكبر سي محفوظ من فاتورة توريد الغذاء في الميزان التجاري التونسي خلال خمس سنوات الأخيرة.
0: الطاقة الاثنين، استيراد الطاقة واستيراد الغذاء، استيراد الحبوب. لحد 1983 راهي تونس عندها اكتفاء ذاتي في الحبوب، لكن فيما بعد بدات بكادونس بشوية وبدات تخسخس العملية، والخسخسة وصلتنا والخوصصة وصلتنا إلى استيراد ما عادش. ثم الذي حدث في وزارة الفلاحة تعرفوا، هذا هي ثم أراضي ما عادش تتعمل الزراعة الكبرى، تبدلت الصبغة متاعها، ثم اللي ولت أراضي سكنية، ثم اللي ولت أراضي لأشجار مثمرة ولأشياء أخرى، وتنحت من إنتاج الحبوب. هذا اللي نقص واللي خلى ترويك الفلاح ووزارة الفلاحة وخاصة الفلاحين التونسي بالقليب بالجرينتا كما تقولي أنت، رجعوا لزراعة الحبوب على ذاك السنة. ثم صابك ياسي وإن شاء الله توصل سلامات. وإن شاء الله نلقاو ونخبيوها.
1: نواصلوا من بين الأخبار، السدود تغطي حاجة الصيف. أكد المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى أن نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 60% من طاقتها الجملية، معتبرا هذه النسبة مطمئنة وقادرة على تغطية الاحتياجات الوطنية خلال فصل الصيف مقارنة بالسنوات الماضية. فما برنامج مائي جديد يستهدف المناطق الأكثر تضررا من شح المياه.
0: أنا والله ما نفهم حتى شيء، أهم حاجة ما فهمتها جلتو ولاية بنزرت اللي هي ولاية الماء.
1: أنا ديجا في أحد قصائد وأغلبية المناطق الريفية عطاشة فيها،
0: ديجا في أحد قصائد نقول يا شمال يا شمال الماء والمطر. يعني جهتنا جهة ماء، جهة أمطار
1: بالكلة. في الأرياف وفي المناطق النائية عبر
0: عند بلايس ما فيهمش المواطن ما يشربش. معقول هذا السؤال؟
1: معانيتهم كل عام ومعانيتهم يومية ناتجة عن نقص المياه.
0: ما عندهمش حنفية في الدار، يهزوا بالبدن النساء يمشوا كيلومترات باش يعبوا الماء من العيون. علاش هذا؟ علاش موجود هذا؟ علاش؟ علاش ما عصرناش الريف؟ رديناه مدناه ولا مدينة الريف، فيه الماء فيه كهرباء فيه كل شيء يوصل للديار، والمواطن ما يعطش. علاش يعطش؟ باش يدوش ويعطش ويشرب، يحب يشرب أقل شيء هو يشرب الماء. الماء حياة،
1: الماء حياة. مواصلين في العربي،
0: بدر شاكر السياب يحكي في أحد قصائده في شدة المطر، يقول ثلاثة أنهارا وفي العراق جوع. برا فسرها.
1: في جلسة عامة سرية أمس رفع الحصانة عن 10 نواب، صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة البارح بمجلس نواب الشعب عن مطالب رفع الحصانة على 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية. وفق ما أكدوا عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأفاد البواب بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملف يخص 11 النائب، تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العادة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. وكان مجلس نواب الشعب قد خصص جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك بعد النظر فيها بعد منظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. ومن بين النواب المشمولين برفع الحصانة وفق مصادر برلمانية محمد بن أحمد، فوزي الدعاس، مجد الورغي، سامي التوجيني، أنور المرزوقي، فاطمة المسدي، يوسف ترشون، وعزيز بالأخضر.
0: والله شوف، أول حاجة ظاهرة إيجابية أن النواب ما يتمسكوش بالحصانة، قالوا في برلمان البرلمان السابق وفي الدستور السابق 2014 النواب تمسكوا بالحصانة وما حبوش يتعداوا للقضاء. مرة هذه عكس هذا تماما، ان النواب هم بيدهم يطلبوا باش يمثلوا امام القضاء. ابقى ثم النائبة السيدة فاطمة المسدي عندها قضية مع احد الوزراء، رفعها فيها قضية من 2019 دونك ما عندهاش قضية جريمة انتخابية ولا حاجة، لا لا، عنده مشكل أخر.
1: أي فما مشكل معناته؟
0: لا موجود، لا مشكلة، هي باش رفع عليها الحصانة، هي ديجا تربط رفع الحصانة. ويزمك يزمك كل مسؤول ما مشاتش أمور ترفع الحصانة على شبيش نلقى. اللي وقت مع فاضل عبد الكافي كي كان وزير المالية. اتهموه بالفساد، قدم استقالته ونحى الكاسكات نتاع وزير ومشى للقضاء، القضاء برأه قالوا لا ما عندك شيء برا لروح.
1: ما زلنا مواصلين معكم بالأخبار والعناوين، دمتم أوفياء لإذاعة أوكسجين أفام. نرجعوا لكم بعد شوية بالكود كور.

0: في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهد صغيرة منزل البرقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

الشاشة، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: الغالي.
1: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مرأة، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: عرفت علاش؟
3: وانت فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أف أم حكاية تتعاش.
4: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
5: مرحبا بكم الناس الكل، 8 و6 دقائق معكم حتى للحداش وقاية الكود كور. اليوم عنا الفنانة القديرة ماجدة الرومي، مطرحك بقلبي.
6: كود كور
5: ماجدة الرومي. اخترنا من ابرز روائعها مطرحك بقلبي، فما كلمات، فما اعتزلت الغرام، كن صديقي، بيروت، يا ست الدنيا، واسمع قلبي، العديد من النجاحات والاغاني للفنانه القديره ماجدة الرومي.
6: فعلا ماجدة الرومي اسم فني كبير انتشرت عربيا. هي مولوده في 1956 في 13 ديسمبر. هي مغنيه لبنانيه لكن من اصول فلسطينيه. الكنية هي تعيش بالكنية بتاع أبوها اللي هي ماجدة الرومي، ولكن في الحقيقة هي عندها اسم آخر، ماجدة البرادة اللقب بتاعها. من فلسطين نزحوا إلى سوريا، ثم العائلة انتقلت إلى لبنان، وخذ الكنية أبوها الرومي باعتبار أنه ينتمي إلى ديانة الرومية المسيحية. هي بدأت تربت في حليم الرومي، تربت في دار فن، في دار فنان كبير برشا. معناه ليوصل وقت المش اكتشف بنته، هو شجع بنته، لكن هو اكتشف فيروز مثلا ولحن لكبار الفنانين في ذلك الوقت. ثم هي بيدا شكون ولد حمتهم ملحم بركات، يعني عائلة
5: فنية وحومة فنية،
6: حومة فنية يعني تشوف كتشوف معناها. تصور انت معناها حليم الرومي بنته بحذاها وقت اللي جاء غنى في كرتاج، هنا كانت صغيره بحذاها في الكرسي. معناها اقصر انت من مهرجان كرتاج يجي مهرجان كرتاج يحضر ويحضر بنيته معاه. تصوري الجمهور كله في كرتاج، هي تقصر وقتها ديجا ثم علاقه مع الجمهور تربت فيها، وتربط على الموسيقى الحقيقيه، ما تربط على وشوفي اغانيها الريبرتوار. ذكرتي منهم انت مثلا اعتزلت الغرام مع الهيت الحين.
5: اليوم احنا باش نسمعوا مطرحك بقلبي،
6: ما حدا بيعبي
5: مطرحك بقلبي، مارون كرم والحان احسان المنذر. دونك نسمعوها نستمتعوا بها في الكود كور، راجعينا.

0: فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
1: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: راديو أكسجين FM.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش. وأكتو
2: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة للجميع. تسمعونا في بوان أكتو.
3: بوان أكتو.
2: اهلا وسهلا ألفا. مرحبا.
4: اهلا وسهلا نادية. ان شاء الله نهارك زين. تحيه كبيره ليك سي محفوظ وان شاء الله كل اوفياء.
2: لا هكا كانوا اليوم نسمعوك سي محفوظ.
5: اهلا سلامة. شنخبرك؟
4: لاباس
5: لاباس.
4: قول شحال تفاجات
5: شعملتي
4: كنا قاعدين في الاوف.
5: شعملتي لها ممكن تو دقيقه ما كنا في الاوف نوع عندي كي دخلنا هنا وليتي نوع
4: مو فما التزام تاع المباشر يلزمني نولي نوع اخر في المباشر.
5: ايوا عليك نور على كل حال منوره.
4: شكرا ليك يعطيك الصحه. ربي يخليك.
5: تعرفي معزتك عندي.
4: ربي فضلك فضلك البنات يعطيك الصحه. بالمناسبه هذيا انا معناتها جيت تويكا نحب نهني الجيش الوطني بمختلف تشكيلاته. ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وربي يحميهم وين ما كانوا في تونس والا خارج حدود الوطن في البعثات الامميه اللي يكونوا متواجدين فيها ويمثلوا تونس خير تمثيل. ان شاء الله ربي يحفظهم وين ما كانوا. احنا في ولايه بنزرت في معتمديه منزل بورقيبه في معتمديه بنزرت الجنوبيه عندنا سكنات عسكريه وعندنا مختصين في الشان البحري والبري اللي هما تحيه متجدده لهم وان شاء الله ربي يحفظهم وربي يحفظ بلادنا
5: والجوي
4: والجوي نعم كلهم موجودين الاسلاك هذوكم. واحنا راهو فخر خاطر برشا من الابناء نتاع الجيش الوطني اللي كانوا وقراوا لهنا ولاو تويكا في مختلف ولايات الجمهوريه ومتمركزين عندهم صفات بالحق متميزه ويفتخروا يقولوا رانا بالحق سكننا في منزل بورقيبه وقت اللي كان بابا في العسكر سكننا في بنزرت وقت اللي بابا في العسكر سكننا في الخروبه سكننا في منزل جميل بالحق لهنا ونفتخروا بهم نقولوا وي والله في بنزرت عنا كذا. وان شاء الله ربي يحفظهم وربي يعاونهم وان شاء الله كيف الدوله توفر مختلف التجهيزات والشباب تويكا نعرفوا فما حصه نتاع تجنيد تكون نهار 3 جويليا ما يبخلوش يمشيوا لحصص التجنيد كيف التلامذه اللي خذوا البكالوريا ينجموا زاده يقدموا يمشيوا يقراوا التكوين العسكري يقراوا في ويكونوا كفاءات زاده هما ونحميوا بلادنا بمختلف
2: مانيش باش نجموا نضيفوا اكثر من اللي قلتوا. احنا قلنا وتحدثنا برشا الصباح مره اخرى نجدد والا التحيه للمتقاعدين زاده كيف اللي هما في الاستماع راو كفاءات وطنية كبيرة وإنا نكن لهم كل الاحترام والتقدير وتحياتي خاطر راهم متابعين أوفى

0: ألف خير وألف رحمة ونور لكل شهدائنا الأبرار اللي راحوا ضحية زد الإرهاب وضحية الغدر، وإن شاء الله ربي يأخذ لهم حقهم. شهداء الوطن في مختلف المجالات، إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يحفظ بلادنا من كل شر. وإحنا بيدنا يلزمنا نحفظوها بلادنا ونخدموها بالساعد بالفكر بالعقل بالرياض، نخدموا بلادنا باش نجموا نقدموا نجموا نفتخروا، وإحنا مفتخرين ببلادنا أما مسالش تكون مشعة أكثر تونس.
1: ربما نذكرك سيد
0: تحية تونس. تحية تونس
1: أكيد تحية تونس. نذكرك فكر الأنشودة كنا قبل احنا صغار نردوها الجيش سور للوطن يحميه أيام المحن لا تبدى له أرواحنا بلا ثمن. الجيش حقيقة أعتقد صحة في التقديم اللي عملتها، جيش تونسي وجيش شعبي هو من أبناء الشعب، جيش جيش عنده العقيدة العسكرية، جيش مستقل. وخلي بيان أخيرا كل كان جيش جمهورية، أنا جيش جمهوري أهمي كل الوطن التراب السماء والبحر وكل مهم تونس والشعب.
0: عاشت تونس حرة مستقلة أبد الداهر. باش نختموا مرة أخرى نقولوا تحية لحماة الوطن في عيد الجيش الوطني. دونك الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، 7 عقود من كانوا ولازالوا سور للوطن. نواصلوا ألفة.
2: هنا كما تعرفي نادية البارح خاطر خذينا وقت معناتها مع بوشوشة بن أحمد. البارح هو 23 جوان، هو العيد ولا اليوم العالمي متاع المرأة المهندسة، المرأة في المجال الهندسة. وراو كي نحكيو على البناء والتشييد لازم يكون فما مهندس. واليوم الأربعاء عنا برنامج الشانتي يحضروا فيه مهندسين، وخاصة المهندسة اللي تحضر مع زميلنا عبد الرحمن رؤيل عويني، تحية كبيرة لها. المهندسة كيف كيف جهان عتيق اللي تحضر معنا في أرشيتاك كل نهار سبت، وكل المهندسات اللي يجيونا
0: المبدعات في القطاع المتألقات
2: تحية كبيرة لها.
0: محوري في علاش المهندسات، خاطر يوم المرأة اليوم العالمي للمرأة المهندسة.
2: المرأة المهندسة
0: تلقاها تبتكر لك حلول مستدامة شوي وتشجيع للأجيال القادمة اللي يحبوا يقرأوا.
2: هكم اللي خذوا الباك هكم تفكروا تفكروا تمشي وتعملوا هندسة. وراه الهندسة مش كنا في معناتها في الهندسة المعمارية
0: مختلف تخصصات،
2: مختلف التخصصات متاع الهندسة. تحية لكل مرأة مشعة ومبدعة في مجالها، خاصة نحن اللي نتحدثوا على مجال الهندسة. نجي
0: وفرصة لتحسين التكافؤ بين الجنسين.
2: أي تكافؤ بين الجنسين
0: في قطاعات العلوم والتكنولوجيا
2: في كل القطاعات راه
0: اي نعم.
2: انت تواجد احنا زوج نساء.
1: لا انا
0: الذكاء الهندسي
1: مع كنا انا نحيي المهندسات وبدرجة اكثر حيي بنتي اللي هي مهندسه زاده كيف كيف
2: مناسبه
1: ايمان اي فرصه هي ربي يخلص حالها. المهندسات هو اللي ينقص في المؤسسات العموميه هو التأطير عن طريق المهندسين. راه التأطير ما يجيش عن طريق مسؤول هكا تجي تكلفه، لا لا لا، مهندس مهندس
2: الاختصاص مهندس. الاختصاص
1: يعطيك صح. المهندسين والبلديات ايضا كل البلديات نتاعنا تبدا عندها مهندسين خاصه معماريين باش وقت الواحد ياخذ رخصه بني باش يبني طبقا للمثال اللي تعطيه البلديه واللي طلبته البلديه عبر المهندس نتاعها هي اللي هو مهندس معماري. لازم نعطيه قيمة للهندسة وللمرأة المهندسة خاصة. وبناتنا تبارك الله اليوم مشعين في كامل العالم في تونس وخارج تونس. برافو للمرأة التونسية للمهندسة التونسية.
2: احنا بالمناسبة هذية زادة نادية تحدثنا برشا مرات على المشروع الربط بالغاز الطبيعي في ولاية بنزرت. تقدم بالنسبة للمشروع الربط بالغاز الطبيعي كما الانطلاق في عملية تسريح الغاز الطبيعي بالأنبوب الرابط بين محطتي الضخ في منزل جميل ومنزل عبد الرحمن. كانت انطلقت العملية هذية نهار الاثنين 22 جوان في معتمدية منزل جميل، وين تم الانطلاق في تسريح الغاز الطبيعي في ظروف عادية حسب المعايير الفنية المعتمدة واحترام لكافة إجراءات السلامة والأمن الصناعي حسب ما أفادنا به زميلة طارق جبار في ولاية بنزرت.
1: خرق العادة خوير به هذا، الله يمتد لكامل المعتمديات ولاية بنزرت الغاز الطبيعي. فريمون أنا هذا دليل على تمدن الحياة تصبح أكثر مدنية، ما يخش يستنى فكرة دبوس.

0: الغاز وطيح وهز وفرغط وما فرغطش
1: بالله. وانتو ما تحكيوا على الغاز الطبيعي والكل انا ذكرت هو موضوع مش
2: جديد
1: لكن اللي باش نحكي فيه انا توا ولا يقلق على الاخر هو اشغال مد شبكات الفيبر اوبتيك فيبر اوبتيك شبكات الالياف البصريه في تكسير وتشويه العديد. احنا في منزل برقيبه ما فماش طريق مش مشوه, ما فماش طريق مش مكسر, ما فماش نهج مش كي
2: مذبوح
1: مش مذبوح كي تتركز بالكهرباء تحس قلبك هبط معناتها مش لعب. فما برشا انا كل مره يوقفوني رانا نحبوا نوصلوا اصواتنا في عبر موجات اذاعه اكسجين اف ام اي سورتو التاكسيستي اللي يعرفني والا اللي يقولوا له راهي تخدم في اكسجين اف ام يعرفني ولا ما يعرفنيش يقول لي رانا تعبنا رانا لشكون باش نمشي ونشكي وتمشي وتشكي للبلديه اللي نورمالمون البلديه هي اللي تقوم بالتدخل السريع. احنا راهو مع الفيبر اوبتيك والالياف البصريه وكما قلت انت التطور وانه ما عادش تقص علينا الانترنت ونتطور لكن راهو زيدة الإبلاغ والشكاوي متاحة وما تخليوش المواطن يشكي فقط زيدة. وقت اللي يجيكم المواطن يقول لك راني أنا متضرر وراهو الكياس اللي أنا فيه نتعدى عليه بالسبعة والستة والخمسة ولا أصبع عليه قداش يتعدى من مرة, راك أنت دورك كبلدية لهنا باش تتدخل والتدخل متاعك يكون سريع ويزيونا من رمين الكورة اللي هما كسروا مقاول كسر تبع فلين لي فلين لي ما عندناش إمكانيات. راي المواطنين تعبوا كياس كما قلت انت مذبوح هي مش مكسر مذبوح اي فما ترافو كملنا علاش ما نسكروش
2: علاش ما تكونش فما مراقبه للمشاريع وقت اللي تبدا في وسط المشروع فما وقت اللي يبدا المشروع في وسط المشروع وقت اللي يكمل المشروع علاش يخليوها كيف التراب اكثر من الخدمه.
1: احنا يا بلدي انت اللي باش تدخل التدخل يكون سريع والا مصالح وزاره التجهيز والاسكان
2: الطرقات المراقمه
1: للطرقات المراقمه للطرقات معناتها هي نعرفوها مسؤوله عن الكياسات
0: او المقاول اللي خذا اللازمه
1: ما هو المقاول هو اللي كذا كان
0: فما مراقبه
1: ما هو فما مراقبه توا كنا نحكي
0: مش ما
2: المراقبه المقاول اللي خذا سمح المقاول اللي خذا اللازمه منين خذاه
0: خذاها ما عند
1: بلدي
0: ما عند البلدي ولا ما عند التجهيز
2: والا ما ومع الشركه نتاع اللي تعمل اتصالات
1: دونك تولي البلديه بالتنسيق مع الشركه.
2: ما عملتوا اجتماع باش تعطيوه اللزمه تعملوا اجتماع باش تقيموا المشروع مش خليها كيكه وبرا زيد عطيوها مشروع اخر وزيدوا راهم حتى هما البلديات وحتى السيده الكاتبه العامه المكلفه بتسيير البلديه متاكده اللي هي تسمع فينا والسيد الرئيس المجلس الجهوي ولا السيد الرئيس الدائره البلديه ولا رئيس الشؤون البلديه اللي في ولايه بنزر مثالش يتفاعلوا معنا ويوضحوا ويقولوا شنو هي الاشكال فما فلوس باش تحفروا فماش فلوس باش ترجعوا للقدره
1: مش معقول راهو
2: ما انت راهو هذه يلزمنا نقراوا لحسابها مش يريد الكل. وبالله ملاحظه راهو ولايه بنزرت تستقطب عدد كبير من التوانسه داخل معناتها الجمهوريه حتى من خارج الجمهوريه لكن تحدثوا على الولايات نتاع الجمهوريه يجيو يعوموا في بحوراتنا محلاهم بحوراتنا ومحلاهم شطوطنا كي تبدا فما تهيئه اما اثنين باش توصل للبحر نحكي مثلا راس الجبل باش تمشي انت من بنزرت مش من منزل برقيبه من بنزرت راس الجبل صدقني ما فماش حتى دليل انك داخل المنطقه السياحيه بالكل بالكل بالكل
0: صحيح.
2: تمشي في الطريق القصب والشوك على جناب الطريق يا سيدي تخرج جرادير ونحيهم منها تحمي روحك من الحرائق منها تحط بلايك منها تحط مع تلافتات تدخل الطريق باش تمشي فما بلاكه محطوطه على الشاطئ تمشي تمشي تمشي ما تعرفش الشاط
1: اي ما تعرفش شو سما راس انجلا زيدا كيف كيف اي انكور فما حاجه توا في راس انجلا كي نقبل كي تمشي انت باش تعوم تنجم تدخل في تدخل الباركينغ تنجم تدخل بكرهبتك توا امبوسيبل علاش امبوسيبل اللي مشاو يعرفوا وبرشا زيدا تشكيات سكروهم مواطنين بالشوك وبالقصب وبالتل علاش قالك توا اليوم فيقوا اللي هما اراضيهم هذوك ماهمش دي باركينغ اراضيهم كي كانوا ياخذوا في الفلوس بطريقة عشوائية. انت تدخل باش تحط معناتها كرهبتك او كهو ارض وقاعد يخلص يخوف المعلوم 2000 2500 3000. اليوم كي معناتها منعوهم
2: اي وزارة الداخلية
1: ولا باركينج ارض ملك خاص وسي ستريكتومون انتردي وما تدخلش وناس معناتها فوضى عارمة
2: حتى مسكرين المسالك مش الباركينج اللي تسمعوا فينا
1: اراضيهم والمسالك
2: والمسالك نتاعهم بربي. سيد معتمد بن زرت الجنوبية ميسالش تتحول على عين المكان وتشوف لنا الوضعية حتى كان ما تنجمش تكلم في المباشر نسقوا مع بعضنا في الأوف. السيد النائب اللي في بن زرت الجنوبية نشوف الوضعية شنية فما راهو كي نحكيه ونتحدث على أقصى نقطة في شمال إفريقيا اللي هي في راس نجلة
1: يعطيك صح
2: شكون بشي ثمنها تفكروا السيدة الوزيرة السياحة مدام كربول وقت اللي جات 2 ديسمبر 2016 عملوا مع تجو كبير بالنسبة ايه ما قعد مسلك قعد مسلك ما تطلع الكهرباء وتمشي لما تتخفف 20,000 خضة وتبدأ تخايف منين تعدى من على اليمين وعلى اليسار لفما حتى إشارات لفما حتى علامات فما إيفينمون
1: ليه وتخوف تخوف الطريق يخوف
2: لا إنارة لا حتى شيء
1: ما نجيوش لليل في النهار شوك والمنحرفين اللي معناتها يتناولوا في المشروبات الكحولية انت تمشي تلقى اللشقفة على اليمين وعلى اليسار سامحوني معناتها راو وقت اللي تمشي
2: معتولكم في الصورة اللي انتم انقلتوين
1: رانا اللي نشوفوا فيه كما قالت ألفا نورمالمون نثمنوا نخدموا عليهم الوجهات السياحية هذوما ونأمنوا الطرقات اليوم راو باش تمشي لبحر تلقى روحك مش مأمن.
2: بالنسبة للراسنجلة فما إيفينمون إن شاء الله باش تصير نهار السبت والأحد في راسنجلة عاملينها مشاهدي تونس كيف كيف عمادة المهندسين في بن زرت وزارة السياحة باش يكونوا موجودين عدد كبير غديكة في في في في راسنجلة في أقصى نقطة في شمال إفريقيا مع زادة جمعية حماية وصيانة الساحل في بن زرت باش يشوفوا التثمين المستدام لموقع راسنجلة كأقصى نقطة في افريقيا. هما مش يعملوا اجتماعهم في الاوتيل المره هذه باش يمشيو غاديكا سور بلاس ان شاء الله اللي يمشيو سور بلاس يمشيو بكرهب عاديه مش يمشيو بكرهب ماهمش نتاعهم معناتها ضربه في غير جنب كاين في حيط كما يقولوا في المثل
0: الشعبي في راس نجلة سنوي كان يحتفل بيه
2: كان صحيح
0: هو عيد المنكوس مهرجان المنكوس نوع من السمك بتاع المنكوس كان
2: تقليل
0: وين المهرجان ذاك علاش اندثر ولا كيفاش
2: كيما مهرجان الشاوري المعروف
1: برشا مهرجان
2: خاطر ما جاش الشاور
1: سي محفوظ منكوس
0: ايوا كان مهرجان منكوس
2: انا ماذا بينا يتم تهيئه المناطق السياحيه اللي عنا باش ما حكينا
1: ساحله هاكا هو اسمه عيد المنكوس الدنيا بالمقلوب تو منكوس مقلوب مقلوبه تو تقلبت برشا حاجات
0: منكوس الكل
1: فوالا دونك نحن نوجهوا نداء لوزارة السياحة وزارة
2: التجهيز
1: على راسها سيد سفيان تقيا وزارة التجهيز الداخلية
0: ولد الجهة ولد الجهة
1: سيد الوزير معناتها نوجهوا لك النداء
2: على برشا إطارات وكفاءات راهم موجودين في مختلف الوزارات ولاد الجهة نتاعنا وقاعدين يضربوا على الجهة نتاعنا ما يسالش احنا طالبين الزيادة
0: حسب الإمكانيات
1: يعطيكم الصحة شكرا لكم 8:53 دقيقة نرجع لكم في مون بيبي عزيز وغالي واكتو
3: راديو اوكسجين اف ام
4: صوتك بالصوت العالي
5: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
6: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزل

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اوكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. مون بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي،
4: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
3: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي، عزيز وغالي.
5: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. 8 دقائق بعد التسعة حاضر معنا الدكتور المنير في مون بيبي عزيز وغالي. اهلا وسهلا دكتور. صباح الورد.
6: مرحبا بالكل على احلى اذاعة
5: مرحبا. مرحبا. موضوعنا لليوم موضوع الساعة، قالت أمل في كلمة، حروق الشمس عند الأطفال.
6: ايه هو توا ما تعرف فترة الحر.
5: ايه
6: نعم، الحر عنده فوائد عديدة للجسم. وخصوصا الوقاية من عديد أمراض الخريف وأمراض الشتاء وأمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. زادة وزادها نجم نقوم عديد الرياضات البحرية اللي هي باش تفيد الجسم متاعنا كله وتقوي العضلات وتكون تحسن أداء المفاصل.
5: جوستومون باش نستمتعوا من البحر يلزمنا نبعدوا عن أوقات الذروة زادة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا.
6: هذا صحيح، وهذاك علاش يلزمنا ناخذوا الاحتياطات اللازمة لاجتناب بعض الحوادث كيف الغرق، التهابات الأذن، وخصوصا موضوعنا اليوم هي حروق الشمس. على خاطر ما تعرف اللي جلد الطفل راهو رقيق وحساس، والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية باش يعرضوا لحروق الشمس، خصوصا في هذه الفترة الزمنية اللي تمتد من 10 متاع الصباح للرابعة مساء. دونك هنا فرطوا بنا وزيد فما بخلاف الأشعة فما عوامل تزيد من خطورة متاع حروق الشمس. قد ما نقعد برشا تحت الشمس قد ما تكون الحروق عند مظار. ديجا تبدأ المظار كي نقعد أكثر من 15 دقيقة متعرضين للشمس. مع مرة متاع الصغير قد ما يكون الصغير يعني يكون أصغر قد ما يكون الجلد متاعه حساسة أكثر، خصوصا هكا لي بيبي بعيلة من البحر أما نردوا بالنا عليهم. اللون الجلدة هكا الصغير اللي عنده جلد فات حاجة خصوصا هكا الأشقر راهو أكثر حساسية من اللون الداك. هنا يدخل تركيبة الجلد بالميلاني. زاد الصغيرات اللي خدامة دويات من الأنتيبيوتيك كالمضادات الحيوانية كما الدوكسيسيلين ولا السلفاميد ردوا بالنا. شنو هما الأعراض؟ وشنو هما الأعراض والعلامات؟ هما الأعراض باش تختلف حسب الدرجة نتاع الحروق وقديش قعدنا فيه. دونك فما حروق من الدرجة الأولى وفما حروق من الدرجة الثانية.
5: واضح.
6: الأخف هي الحروق من الدرجة الأولى. هنا الناس الكل تعرضت لها، الجلد يولي أحمر، السخون، يوجع برشا، وجاع، وساعات ساعات يدب، وحتى حكي أحكاك في بعض الأحيان نوصل حتى انتفاخ وتورم خفيف مش كبير. دونك الحالات هذه توجهوها في العلاجات كيفاش نتفرقوا معها. أما اللي أكثر هي الحروق من الدرجة الثانية. الحروق هذه أكثر شدة وأكثر خطر. الاحمرار برشا وبرشا وجيعة والانتفاخ كبير، تورم الجلدة وساعات ساعات ظهور هكا الفقاعات المائية. لكن المبايل رد بينا نمسوها ولا نحاولوا نفقوا هذيك رد بينا على خاطر نجم زادة تولي فيها مضاعفات. إيش هي المضاعفات إذا كان قعدنا برشا في الشمس ونسينا روايحنا؟ تنجم تصير أعراض عامة كما كنقول وحنا ضربة الشمس، هذاك يولي عنده عضل صغير، صداع، تلقاه تاعب، عنده أوجاع، أوجاع في البدن كامل، مدقدق حتى في المفاصل والعضلات، يولي ساعات يهزي يجي يوصل يخدم، السخانة تنجم تطلع، يولي يرد وحتى تسرع في التنفس وفي دقات القلب، التنسيون تاعو الضغط الدموي ينقص وتيح، دونك هنا الرد بينها خاطر تنجم توصل الفقدان الوعي. ودائما في الحالات هذه يلزم تدخل طبي سريع في الاستعجال. الرد بينها زاد من الجفاف، الجفاف راه موجود خصوصا ان مع السخانة والعطش ونقص شرب الماء نجم هذيك الحراق يعمل فقدان السوائل عبر الجلد المصاب، فما زاد اذا كان مسينا هيك الفقاعات وخصوصا تصير التهابات بكتيريا ثانوية، وخصوصا كما قلنا هيك التفجر متاع التقاقيع المائية تولي افكتي. وفما ننساوش حاجة اخرى، قد ما نمشي للبحر ونعود ونقعد في الشمس أكثر من لازم تنجم تصينا تصير لنا أضرار طويلة المدى مثل الشيخوخة بتاع الجلدة المبكرة، يعني الجلدة تولي توصل تولي في الشيخوخة، نفس الشيء ثم خطر كبير هو الإصابة بسرطان الجلد في المستقبل. ردوا بأن هكا البرونزاج والقعدان أكثر من لازم خصوصا في فترات الذروة راهو كثير وخطير. نوصل للعلاجات بالنسبة للحروق من الدرجة الأولى، وفي كل الحالات ماذا بينا نبعدوا على الشمس ونخرجوا والبعض الصغير على نحطوه في الظل، نحاولوا برضو الجلدة نستعملوا كما بدأت ماء فاتر، ما نستعملوش ماء بلاستيا وإلا حتى بعضهم ملذذ ولا ماء عاد، نجم نعطيه بعض الأدوية المهدئة للآلام كما الباراسيتامول، أمروا بالكم تعطيه لاسبيريك ولا لاسبيريك نشربوه السوائل بالطبع وخصوصا الماء بشكاكة نمنعوا الجفاف، ونجم نعطيه مرطبات خفيفة ما فيهاش عطور ولا حاجات قوية ولا كورتيزان، نجم نعطيه كنوع من الألوفيرا ولا غيره، أما الزيت والكحول ولا يكل الألكول ولا الكورتيزون لا. زاد كما قلنا هذيك الفقاقيع هذيك بربي نحميوها ما نفتحوهاش وما نفجروهاش على خاطر باش ما تصير الناس كما قلنا الالتهابات والتعفن، وهنا الطبيب يعرف كيفاش يعالجها. الوقاية نكملوا بها شنو هي؟ حماية الطفل من أشعة الشمس الضارة كما قلنا نتجنبوا هكا وقت الذروة، الشمس من الحديث نتاع الصباح لاربع نتاع العشية نمشيو الصباح بكري وإلا العشية مأخر، مظلات واقية ماذا بينا عريضة، ملابس واقية واقية زادة كيف كيف، ملابس خفيفة بعيدة قطنية ماذا بينا مش غامقة، ماذا بينا نغطيو ذراعين والساقين إذا كان باش نقعدوا برشا، نظارات واقية صحيحة باش نحميو العينين نتاعهم، الكريمات الواقية من الشمس، ماذا بينا مؤشر الوقاية كالانديز بروتكتور ماذا بينا فوق 30، وماذا بينا كل ساعتين نعاودوا نحطوا هذيك البوماد وهيك المراهم، والصغيرات اللي أقل من 6 أشهر ما نخليوهمش في الشمس الجملة، ماذا بينا نخليهم في الظل، الصغيرات هذو ما راهو حتى من اللي عمره شهر نجموا نهزوهم ببداية أما ما نرجعهمش ندخلهم بشوية بشوية خليهم يتعلموا ويتمتعوا بالماء هذي خصوصا في شهر أغسطس، وإن شاء الله صغيراتنا ديما لباس.
5: إن شاء الله صغيراتنا ديما لباس. تري امبورطون أن نتبعوا النصائح والإرشادات اللي قدمهم الدكتور المنير اليوم في مون بيبي عزيز وغالي لضمان سلامة أي صغيراتنا. نبعدوا عن أوقات الذروة في وقت اللي نمشيو للبحر، ونشربوهم برشا ماء واقي شمس مهم جدا حتى طرق العلاج تحدث فيها الدكتور. 9:17 دقيقة المواد الإخبارية مع مرام الهذلي 9:30.

0: بإنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
3: يا آمن هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي در تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت اوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
8: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: المواد الأخبارية على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا جد ظهر يوم أمس حريق بأحد المحلات السكنية في منطقة باجو من معتمدية غار الملح، أسفر عن خسائر مادية جسيمة بالمحل دون تسجيل أضرار بشرية. وقد شرع الجيران على الفور بإطفاق الحريق بالوسائل المتاحة إلى حين وصول أعوان الحماية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة على النيران وتبريدها، وذلك تحت إشراف معتمد غار الملح بالنيابة رامي المعمري وعمدة المنطقة ياسين بوعجيلة، حسب متابعة محمد علي المرادي. وصل فريق مصلحة التنوير العمومي لبلدية منزل بورقيبة يوم أمس تدخلاته الميدانية، حيث تم إصلاح الأعطاب الكهربائية وتغيير عدد من الفوانيس المعطبة وإرجاع الإنارة العمومية بكل من نهج الفاضل بن عاشور ونهج الطاهر بن عاشور في حي الثورة. وتندرج هذه التدخلات في إطار الحرص على تأمين الإنارة العمومية بمختلف الأحياء وتحسين ظروف السلامة والراحة لفائدة المواطنين، مع تواصل المتابعة الميدانية والتدخلات حسب الحاجيات المسجلة. وعلى الصعيد الوطني، تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 جوان 1956، بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث ساقية سيدي يوسف منطقة حدودية مع الجزائر في ولاية الكاف في 8 فيفري 1958، ومعركة رمادا في 25 ماي 1958، ومعركة الجلاء ببنزر 30 دلعات في 19 جويلية 1961، وأنهت آخر معاقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 أكتوبر 1963، وأهدأ تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. خلال لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح زواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار يوم أمس، متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. كما أكد الوزير وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية. وجرى اللقاء بمقر الوزارة بحضور المدير العام للجسور والطرقات ورئيسة وحدة متابعة المشاريع الممولة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار. أفاد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين رحيل اليوم بأنه من المتوقع خروج سد ملاق المسمى بشيخ السدود عن الخدمة نهائيا موفد ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن السد بالنسبة لوزارة الفلاحة قد تحول إلى مجرد خزان لتجميع كمية ضعيفة

0: كمو في تدفق المياه من الخزان تعطلت، مشيرا إلى أن كمية المياه التي خرجت من واد ملاك وتوجهت إلى واد مجرده ثم إلى سد سيدي سالم. وبخصوص وضعية السدود، قال الخبير في التنمية والموارد المائية أن الوضعية مطمئنة مقارنة بالسنوات الماضية باعتبار نسبة الامتلاء بلغت 60%، لكن في المقابل دخلنا مرحلة الاستهلاك الأقصى بسبب التبخر اليومي جراء ارتفاع درجات حرارة مياه البحر على امتداد أشهر الصيف. وفي أبرز أخبار العالم، أعلن زعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ أون وبلاده تزود البحرية بأسلحة نووية، وذلك أثناء تدشينه سفينة حربية. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم، كشفا أيضا خططا لبناء سفن حربية بزنة 10,000 طن. وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، إلا أن قادتها أكدوا مرارا أنهم لن يتخلوا عنه، واصفين الأسلحة النووية بأنها ركيزة أساسية للردع في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وجاءت تصريحات كيم خلال تدشين السفينة الحربية تشيو هيون، أحدى سفينتين حربيتين بزنة 5,000 طن أطلقتهما كوريا الشمالية في مدينة نامبو الساحلية. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. وبالنسبة للبحر سيكون قليل الاضطراب فمتموج، أما درجات الحرارة ستكون في نفس المعدلات مع ظهور الشهيل، حيث تتراوح المعدلات بين 30 و40 درجة في أغلب مناطق البلاد. نهاية المواد الإخبارية منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: réussite de votre enfant commencer dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Siha Al-Karhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
6: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي بانيل تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئنك. اختار ثقة والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: مرحبا بكم الناس الكل وطريقة سلامة للجميع. فريتنا من أحسن لزفاق اللي تنجموا تسمعوهم سورتو كيبديو من أجنس إكسبريس نورا بيزارت. مريومة أهلا وسهلا مرحبا.
5: صباح الخير
4: نادية. شنو حوالك؟ ان شاء الله نهارك دقله وحليب نهارك زين
5: نهارك فل.
4: مرحبا يا مريم اكيد جيتنا بالافاريات المزيانه.
5: اي صحيح الحقيقه احنا كنقولوا ملا افار ملا افار اليوم الحقيقه يا
4: نادية. باهي ترى شواقنا
5: هذية اللي حب يستثمر في وسط البلاد اللي حب يخوى عمارة كاملة في بلاصة وسط البلاد في قلب بنزرت تحضيها جميع المرافق الترفيهية والتجارية وأمبلاسمون هي الحقيقة إيديا. هذية عمارة كبيرة في الطابق الأرضي نلقاو 3 محلات تجارية وثم ستوديو إس بلس آن. في الطابق الأول نلقاوهم هذوما موجودين دوز أبارتمون S plus 1 و S plus 3 وفي الطابق الثاني فما 2 autres appartements واحد S plus 2 S plus 2 وفي الطاح فما studio وهذي ديجا هو الإتاء متاحة إتاء إديال ما انتها ما يستحقش انك تعمل فيه
4: entretien تعديلات
5: دونك تجم تدخل من يومك تكريه وتخدم فيه حتى من الامبلاسمون جاي على الطريق الرئيسي في بنزر. استومن تاعهم تاع الناس مستثمرين تاع الناس تحب تخدم على روحها وكذية 1.2 استومن تاعه
4: 1.2 بي لطفتها اكهو خليوها كيكا نخليوها كيكا 1.2 ولا ننترجم
5: بي
4: نخليها 1.2 بي سنون كان جيت مرام راي قالت على الخاص تتصلوا بينا على الخاص اما 1.2 ملطفة به راهو يقول لك راهو الشيف هذا عنده ماليه للأمانة فما شكون اللي يسمع فينا يقول لك تيان والله فرصة كبيرة على الاخر بالنسبة لي هو كمستثمر ربي يزيد عنده الفلوس يقول لك فرصة معناتها 1.2 زيد مع اجنس اكسبريس نورا بيزارت فما تعديلات في السوم وفما ما يخذى بالخاطر ينجم ينجح على الاخر راهو
5: يا نيجي نقول ديما الميل يفنى ويقعد هلا فير ولا فير هذه حاجه ايديال
4: برافو برافو
5: يسمع كان في الكلام اما كان يجي يشوف لامبلاسمون ويشوف شنو هو موجود على ارض الواقع راهي حاجه اخرى جملة نقول فيما انت حاجه راهي كي تراها خير من اللي تسمعها
4: داكوغ بي نواصلوا في لافاريات
5: اسمعني خلينا نصلح ال 1.2 بافير اخر للكري
4: باهي
5: عندنا للكري هذه S plus 2 موجود قريب للبحر بريمير ايتاج فيه كليماتيزور هذه احنا ديجا لاجونس نكريو ابارتيغ من 3 نويتي والا ان سمين هذه باش نكريو بالشهر
4: بالشهر
5: بالشهر في الصيف اي في الصيف اللي يحب يجي صيف بحذينا بالشهر مرحبا بيه في بنزرت هذه صومو في الشهر ريت 4 ليالي من كان جيو نحسبوا بالليالي 4 ليالي من سوم لابارتمون هذايا ما يجيش حق ليله في ابارتمون واحد اخر وهي الشهر نتاعو دنيل
4: باهي
5: ودنيل سونتري داجونس هذايا فيه دنيل فيها نيغوسياسيون دونك نقسموا دنيل على 30 ونشوفوا قداش تطلع الليله
4: زيد زيد زيد لفريات ما تنجح حكينا معاك مريومه
5: عايشة كنيسيا بخلاف هذا الكل اللي حب يكري من عنا كرهبة زادة مرحبا بينا عملوا له صوم غيزة نابل هذي لابارتمون موجودة البلاد وقريب للبحر وتجم تمشي له البحر أبيي قريب من جميع المرافق الترفيهية مرحبا بالناس الكل كل اللي عنده كل ما عندوش يجي صيف بحضنا في بنزرت
4: برافو برافو برافو، هذا دليل يدل على انه قلوبكم كبيره، تراعيوا برشا المواطنين وحرفائكم بطبيعه الحال. لافاريات مدروسه 100%، الاسعار ما تقبلش المنافسه. برافو مريم.
5: ونادي عنا زيدا أبارتمان واحد آخر، هذايا مازال من تحت المطرقة، المبنى نتاعو ديجا مازال جديد، كليماتيزور جديد، كل شيء في جديد. مرحبا زيدا، كان عنا عرايس باش يصيفوا في الصيف يجيو بحدينا البنزرت. عنا من 30 ل 50 شط احنا في بنزرت. مرحبا، معناتها أنا نصور جمعة ولا ثلاثة أيام ولا نهارين في بنزرت، راهم يكفيوش هكا باش تشوف المناظر الطبيعية وتتمتع بالبحر نتاع بنزرت وتشوف حاجات مزيانة برشا في بنزرت. مرحبا بالناس كل، كلمونا على 93 175 458، عندنا 55 499 878، هذوما ديما موجودين على الواتساب 24/24. اذا كان زيد يكلمونا على رقم المكتب العقاري 72 435 3 صفار. بالطبيعة انا ديما نقول راهو تجيو سوغ بلاس خير، معناتها ديروا نتاعنا اون فاس سيرفيس زمين من يقدر يبني والكارت غريز، دونك وسط البلاد تقريبا، معناها من البلايص الكل، دونك نجموا يجيونا ويعطيو لي دوموند نتاعهم. كان عندهم دي ابارتمون للكري مرحبا بيهم، عندهم ديار للبيع هذاك كيف مرحبا بيهم. ولو جيت حبيت نقول ناديه، احنا راو كيما نختاروا كليونتنا رانا نختاروا البيان تاعنا، دونك ديما القامة نتاع البيان تاعنا لازمها تكون معناتها باهيه، ستوندينغ باهي، وحاجه مزينه باش ننور وجوهنا وننور وجوههم من الدار واللي يكريمون عنا يرجعوا لنا. عرفت؟
4: برافو، يعطيك صحة مريم، تحيه كبيره ليك. فوالا، دونك هذوما هما لافاريات من اجنس اكسبريس نورا بالنسبه لليوم 10:20. نرجع لكم في دوره المرشي.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذه وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: à l'écoute de Radio Oxygène.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
3: مرحبا بكم معنا في دورة المرشي لليوم. أهلا وسهلا سيفون، مرحبا.
4: مرحبا بك يا نادية، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين. شكون في الأخرى؟ شكون عطيني
3: أمل؟
4: أمل، أمل لو أنا رنح بالقديم أمل فهمني، نقترح بالمناسبة هذية فهمت كيف ترى كنا عطيها أمل ونشوف طلعت وإلا لا، مش تعطيك موال قولي طلع في غناء وإلا لا، خلنا لعبوا بعضنا لعبة في سخبة طلع لكم نسير مش مشكلة ده. شو قول موال؟ حكت هي وسكت تاني، تقول المستحيل انت، تقول رجوك تنسان. كنت ما عرفش شو احكي وكن زلت الانسان، حبيب الكامل يا جناح جاني وكسر جنحاني، ولك حبيب العمر عمر شموعي جاني وطفاني. هاي طلعتك

0: اهو كنا كنت ناطخة مع وانتاج كنا وانت هاي طلعتها. اوكي بس دقيقة بس دقيقة وشفة فيا.
1: صحيح صحيح خلينا بالكوبا انا وياك كل مرة فجأة بحكيها مرة بدي اقول له حتى تشكرك افندم حياتي شكوكا تتخاف
0: يا ولد سيفون شحويلك سيفون
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي تحية ليك مرة أخرى تحية الأمولة تحية للسادة المستمعين اللي صبحين معنا من الصباح وحاضرين معنا في كل فقراتنا المزيانة كيفكم أنتم مرحبا بكم في موعد جديد من فقرة دورة المرشي اللي مش باش تكون حاجة كبيرة ما بين البارح واليوم وين باش نلقاو كالعادة البطاطا السفر نتاعها تتراوح بين 18% حتى لزوز دينارات ماكس نتاعها باش تلقاوها موجودة زوز دينارات و200 في حين باش نلقى فلفل المسكي موجود على زوز دينارات كما باش نلقاه موجود زوز دينارات 400 فلفل مسكي البي كاليتي قال الاخير نضيف هذيك باش نلقاو موجود على زوز دينارات 800 فلفل الحلو باش نلقاه موجود من 3 دينارات 800 حتى 4 دينارات بالنسبه للكيلو في حين البصل باش نلقاه موجود على دينار ثم 12% ثم 15% في حين باش نلقى الطماطم الطماطم الجيده باش نلقاها موجوده على 15% طماطم متوسطه موجوده على زوز دينارات في حين الطماطم الخشينه باش نلقاها موجوده على زوز دينارات و500 بالنسبه للكيلو الفقوس التري السلطة بطبيعة الحال باش نلقاوها موجودة على زوز دينارات حتى لزوز دينارات 500 فقوس الخشين باش نلقاوه موجود على 15% وفما زاد كيف كيف اللي موجود بدينار فما اللوبيا الحمراء اللي باش نلقاها موجودة بستة ستة دينارات باش نعطيكم طول حاجة الفريشكا مانيش باش نعطيكم الحاجة الأخرين ستة دينارات في حين اللوبيا الخضراء باش نلقاوها موجودة على 5 دينارات و500 بالنسبة للكيلو في الخضر الورقية باش نلقى المعدنوس والسلقة 3 رباطي كالعادة موجودين على دينار فماش حتى تغيير الكعبة اللي باش نلقاها موجودة على 15% كيلو سبناخ باش نلقاها موجود على 4 دينارات و500 حتى 5 دينارات بالنسبة للكيلو السفنيريا ما ننسيوش بير خلو سيف ما قلت بخمة فما السفنيريا فما السفنيريا فما اللي بالربطة باش نلقاها موجودة زوز دينارات عفوا نعم بالربطة زوز دينارات وبالكيلو باش نلقاها موجودة على زوز دينارات و500 بالنسبة للكيلو ربطة البجل باش نلقاها موجودة على دينار هذه أهم الأسعار الموجودة في الخضرة في حين في الغلة باش نلقى البطيخ الكيلو نتاعو موجود على 750 مليم بالنسبة للكيلو في حين باش نلقى بالنسبة للدلع موجود على دينار أقل منه باش نلقاه موجود أكثر منه عفوا باش نلقاه موجود على 12% بالنسبة للكيلو بالكعبة باش نلقاه موجود فما 3 دينارات وفما كذلك 5 دينارات وفما الكبيرة الماس باش تلقاه موجودة 6 دينارات لكن أكثر حاجة باش تلقاه بالكيلو في المرشي كعبات يبيعوا الكعبة والأكثرية تلقاها كل بيعة المتجولين على كاميونة دونك يقول لك شيلة بيلة إز على بعضه في حين باش نلقى بالنسبة للكيلو الخوخ السوم نتاعو باش نلقاه موجود على 3 دينارات الخوخ الباهي تروح السوم نتاعو بين 5 دينارات حتى ل 6 دينارات بالنسبة للكيلو فعلا وليت تفهموني كي يقول لكم خوخ باهي وخوخ العادي 3 دينارات يعني دز تقف أنت وزهر كيما تنجم تلقاها يافسة كيما تنجم تلقاها قارصة كيما تنجم تلقاها زاد كيف كيف باهية لكن الكاليتي الباهية خذ غمض عينيك كيما قلت لك تسرق السوم نتاعها موجود بين 5 دينارات حتى ل 6 دينارات بالنسبه للكيلو المشميه زاد باش نلقاه موجود على 6 دينارات بالنسبه للكيلو في حين باش نلقاو بالنسبه للعوينه السوم نتاعها موجود على 3 دينارات و500 بالنسبه للكيلو باش نلقاو بالنسبه للتمور عندنا الدقله الفرك عرجون باش نلقاها موجوده 5 دينارات شبابه 5 دينارات الكاليتي المتوسطه باش نلقاها موجود على 8 دينارات و500 ونلقى بالنسبه للفرك عرجون موجود على 12 دينار و800 بالنسبه للكيلو في حين باش نلقاو في اسعار اللحوم الحمراء 64 دينار حتى 65 دينار كيلو العلوش في حين البقري باش نلقاه موجود على 47 دينار كيما النجم نلقاه موجود على 48 دينار المخلط 41 دينار بالنسبه للكيلو الحمر راس باش نلقاه موجود على 30 دينار راس علوش باش نلقاه موجود على 25 دينار الهرماش باش نلقاه موجود بين 6 حتى 7 دينارات بالنسبه للكيلو في اللحوم البيضاء 5 دينار 500 كيلو حي 8 دينار 500 بالنسبة للمذبوع وسكالو باش نلقاه موجود من 17 دينار حتى 17 دينار و500 في الأسماك كالعادة السردينة باش نلقاها موجودة ب 3 دينارات باش نلقاها زاد كيف كيف موجودة على 5 دينارات الحرة باش نلقاها موجودة على 6 دينارات 800 اللاتشا باش نلقاها موجودة على 7 دينارات و500 وأنا ننسى اللاتشا قبل كان يجيبوا فيها أقل من سردينة حرة الصوم نتاعها هذيك اللاتشا ولات أغلى من السردينة الحرة في حين باش نلقى الثورالي 5 دينارات الكيلو 6 دينارات 800 المتوسط 7 دينارات 500 بالنسبه للثوران اللي الخشين في حين باش نلقاو

الشوشينه تصوم تاعها موجوده على 14 دينار، بالنسبه للشوشينه المتوسطه باش نلقاها موجوده 10 دينارات و800 بالنسبه للكيلو، بالنسبه للقنبار باش نلقاها موجوده على 20 دينار، الكبيره باش نلقاها موجوده 24 دينار و800، الرويال باش تلقاها موجوده ب 28 دينار حتى ل 32 دينار بالنسبه للكيلو، الورقه المربيه باش نلقاها موجوده على 23 دينار و800، بالنسبه للقاروص باش نلقاها موجوده على 25 دينار و800، الشفريت باش تلقاها موجوده ب 8 دينارات، الخشينه باش تلقاها موجوده على 10 دينارات و800 بالنسبه للكيلو. هذه اهم الاسعار اللي لقيناها اليوم في ماشي ساحه بوشوشه. نعاود النبه مره اخرى.

0: زيتونة بيمنت، والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت. نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
2: الموعد الاخباري على موجات اكسجين افام. مرحبا. جهويا تمكنت الفرقه الجهويه لمكافحه المخدرات ببنزرت من تفكيك شبكه تنشط في ترويج المخدرات بين معتمديتي بنزرت الجنوبيه وبنزرت المدينه وفقا لمصدر امني. هذا ويذكر ان الفرقه الجهويه لمكافحه المخدرات ببنزرت تمكنت في ساعه متاخره من ليله امس من القاء القبض على شخص يبلغ من العمر 39 سنه مصنف بالخطير جدا، وتم ضبطه على متن سياره نقل ريفي وبحوزه حوزته 40 صفيحة من مادة القنب الهندي تزن 4.5 كيلوغرام ومبلغ مالي هام متأتي من عائدة ترويج وفقا لمصدر أمني. هذا وأضاف ذات المصدر أنه من ذوي السوابق العدلية في قضايا ترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد، ومفتش عنه لدى الوحدة الأمنية والقضائية، وصدر في شأنه 2 مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات وفقا لمصدر أمني. كما أوضح ذات المصدر أنه تم القبض على صاحب سيارة النقل الريفي وحجزها، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم إلى حين إحالتهم على أنظار العدالة وفق ما أفاد به مصدر أمني لزميلة رانيا ترابلسي. وعلى الصعيد الوطني، أشرف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالحمامات على أشغال ورشة عمل فنية بعنوان آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل وتدعيم مقاومة العمل اللائق. نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وبيّن عصام الأحمر أنه استنادا إلى الدراسات المقارنة، فإن آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل تسهم في التسريع في إيجاد الحلول السلمية وديمومة المؤسسات وإرساء مناخ اجتماعي سليم داخلها. وأشار إلى النتائج الإيجابية المسجلة بالإحصائيات في مسألة الوساطة لتسوية النزاعات الشغلية الفردية، وهو ما يؤكد فعالية هذه الآلية كأهم آلية من آلية الحوكمة الاجتماعية الحديثة. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار براس كابوديا المنطقة عدد 3، وذلك بداية من غرة جويلية 2026 إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وفق مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 19 جوان 2026. استنكر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في بلاغ ليه إثر اجتماع عقده لتناول عدة ملفات تتعلق بالقطاع تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. ولفت المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى نسبة تقدم المشروع بلغت 80%، وكان قد أشرف على إطلاقه وزير الصحة سنة 2024، وهو موضوع مذكرة ممضاة من الطرفين ذات الالتزام أخلاقي ملزم حسب تقديره. وعبر عن استغرابه من هذا التراجع الذي جاء دون أعلام مسبق أو توضيح رسمي، وهي خطوة غير مفهومة تضرب مسار رقمنة التعامل وشفافيته، مما يطرح التساؤل حول مدى التزام هذه الأخيرة بهذا الأمر. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت السلطات الفرنسية اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس ليبولا على أراضيها لدى طبيب عاد أخيرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا للفيروس. وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنها سجلت أول حالة مؤكدة لفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية، موضحة أن الإصابة رصدت في فرنسا القارية. وأكد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة تتابع تطورات الوضع عن كثب، فيما لم تكشف السلطات الصحية حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للمصاب أو الإجراءات المتخذة لتتبع المخالطين. نهاية المواد الإخبارية منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور في لمن.
3: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحى ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زيدة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارونتي دوران توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmoua wes au kibira man kital ghiel asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi frilcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabtek youedouk. Ou maahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
5: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بيزيرتا كويزين، منزل جميل أنفولاين، 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: أكسجين تنفس الأفئدة، أم تنفس الأفئدة،
3: مش

0: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي ميدنب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم تحيه كبيره ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.in. مرحبا بالجميع، موعد جديد نحكيوا فيه كالعاده على مختلف النقاط على مستوى الجهوي الوطني والعالمي. مرحبا بالمستمعين نتاعنا الكل والناس كالعاده الكل اللي تبعث لنا دي ميساج والتفاعل معنا، مرحبا بالجميع. دونك موضوع عنا لليوم اللي باش نحكيو فيه وساعتنا الثانيه باش يكونوا ضيوفنا حاضرين فيه، اللي هو ملتقى الابتكار في راس نجلة، اللي باش يكون ورشة عمل متشاركيه وهاكاثون لتثمين الموقع، باش يكون تحت اشراف وزاره السياحه يوم 26-27 جوان 2026 في راس نجلة. باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل بعد شويه، وضيوفنا باش يكونوا حاضرين فيه، ناخذوا معهم كل التوضيحات كيفاش باش يكون ليفينمون، شنو باش نقدموا في ليفينمون هذايا. دونك بعد شويه عمادة المهندسين يكونوا حاضرين معنا، ممثل عن المهندسين المعماريين كيف كيف وجمعية مشيدي تونس، ناخذوا معهم كل التفاعلات. بعد شوية محمد علي مورالي غار الملح كيف كيف وضعية القطايع اللي مصنفة رامسار في المنطقة الزراعي وبيئي فريد من نوعه، كانوا ماشي الاندثار معناتها نوعا ما، معناتها مانيش فاهمين شنو اللي صاير، شكون يتحمل المسؤوليه، كيفاش تجم تتنظم الامور الكل غادي من مياه عذبه لمياه صرف صحي. دونك النقاط هذه كنا نحكي فيها باكثر تفاصيل بعد شويه. 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. تحيه للاكيب الكل موجوده معايا ومعاكم حتى الماضي ساعتين ونص، نسرين في الاخراج تحيه كبيره ليها، تحيه الالفه الجندوبي في رئاسه التحرير، عواطف في التنسيق، ايمن في البرودكسيون، حمزه طيشي معاكم كوتي ميكرو. 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا، مرحبا بالجميع.
1: لازم على اوكسيجين افان.

0: وحياتي عندك ذكرى محمد. هذه موسيقتنا نبداو بها لازم لليوم اللي بشيزنا توت سويت للغار الملح والموجود محمد علي المرالي. دالي صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الورد حمد، احلى تحيه ليك، احلى تحيه معنا في بلاكويت اوكسجين فام ومستمعي اوكسجين فام. النغم اللي كنت تحكي فيه الحقيقه انت ضق برشا على الميثان تاعنا، وحياتي عندك تقول لك طايع في غرم اليوم اللي كان عنا اللي عندكم خاطر حمد. دونك باش نحكي على القطايا، وضع القطايا اكيد الصور
0: رغم اللي الانظار تتجه لغار الملح المده هذيا، كي نحكيو سياحه اكثر، نحكيو بحورات اكثر، لكن فما اليوم حاجه مهمه برشا لاهالي غار الملح اللي يقول لك اوكي انتم تجيو بحذانا تصيفوا بحذانا، مرحبا بكم دارداركم بلاد بلادكم والشواطئ نتاعكم، لكن خويا راه عندنا حاجه زاد نعانيو فيها عام 12 شهر في طريق الاندثار.
1: أكيد يا غار الملح تعرفت بالبحر وتعرفت أيضا بالغار الملح المدينة الرصار، مدينة رطبة اللي بفضل قطايع خذت العلامة هذه منذ 4 أو 5 سنوات تقريبا حمزة. القطايع اللي تعتبر مفخرة البلاد التونسية لكن نقولوش العالم الكل بالطبيعة، باعتبار أنه الأراضي الرملية هذه البيولوجية ما هيش موجودة في حتى مكان كان في غار الملح، والمحافظ عليها ضروري جدا باش تحافظ على لقب رمسار. لكن اليوم الوضعية المزرية للقطايع اللي موجودة صحراء قاحلة، ما فما حتى شيء جراء انه السبخة شاهد. خلينا نحلوا قوسين حمزة حتى السادة المستمعين يفهموا علاش نحكيوا على قطاع ارض رملية موجودة منذ اكثر من 200 سنة تقريبا. العادات الاندلسية انبثقت منها الاراضي هذه اللي موجودين في وسط السبخة، يعني مسطح مائي مربوط رباط وثيق بالبحر الابيض المتوسط بجانب ميناء الصيد البحري بغار الملح. هذا المنفذ البحري اللي زود السبخة بالمياه مرتين في اليوم من خلال حركة المد والجذب. الماء البحر شنو علاقته بالأراضي الرملية هذه حمزة؟ سهل برشا نحكيه انه ماء البحر وقت اللي يدخل معك الطبقة متاع الماء الحلوة العذبة، اللي انه ماء العذب أخف من حيث الوزن من الماء المالح، بفصان اني الماء البحر شنو يكون حاضنة للمياه هذه يجيبها ويرجعها. لما يجبد الماء البحر، يعني لما يشيح، لما ينقص، لما يجيش وما يصيرش المد داخل السبخة هذه، يصير انه السبخة هذه تشيح وتولي رمل كما في الصور بطبيعة، وتسكي هو انتاج في الاراضي الرملية هذه يموت ويشيح. نذكر انه نوعية الانتاج في وسط الاراضي هذه ذات صبغة بيولوجية، علاش؟ لانه تقل استعمال الاسمدة في المناطق هذه، تعيش تقريبا طبيعيا، وحتى من حيث القيمة الغذائية تكون عندها بنة خاصة. هذاك علاش تمتعت منذ سنتين بلقب سبام، معناها انه المنتوج هذايا يقع رعايته، ثم حتى كيفش تبيع في فضائل خاصة في اجنحة خاصة في المنتوجات البيولوجية. للأسف كل هذا تحط في ساشي وتلوح في النفايات، علاش؟ لانه موقعش تعهد هذا المنفذ البحري البغاز هذايا بحلول جذرية. نتذكر حمزة انه منذ سنة 2017 وهنا طيب مش نعمله 10 سنوات زمن الوالي الاسبق محمد قويدر، تم رصد مبلغ قدرته 70,000 دينار من اجل انجاز قنطرة تحت الكياس، لانه موجودين زوز او ثلاثة حلاقم يعديوا ماء البحر مع البغازك الصغيرة ذاك، لكن للأسف الحلاقم اللي موجودة ما تأديش الواجب. باستشارة الفلاحين واهل الاختصاص تم اتفاق على انه يقع احداث قنطرة تحت الكياس بحذا البرد، يخلي الدبين تاع الماء يكون قوي حمزة، وقت اللي يدخل في الدخول يدخل مرتاح، وقت اللي يخرج مرتاح. علاش نقول الخروج مرتاح؟ لانه نتذكر انه خلال الامطار الاخيرة شهر مارس السبخة هذه صبت فيها برشا شتاء، كان الدبين تاع الماء كبير، دفعوا انه الاراضي الرملية هذه عامت بالماء، يعني تخلي الماء الحلو مع الماء المالح الموجود. لكن للاسف تفكر في تعبيس البغاز، ترمل البغاز حتى نعطيه المفهوم الصحيح، يترمل جراء حركة الرمال، وقت اللي يترمل ما عادش يخلي الماء يخرج، وقت اللي حاشتنا به الماء الفلاحة قالونا ما نقيناش المنفذ مسرح. دونك وقت زمن الانتاج لابد انه الماء ذاك بعد ما تخلو سقال نبدأ يخرج ثم يعاود يرجع، وهكذا. للأسف البغاز مسكر 4 مرات هي الحلول الوقتية اللي يقع انجازها كل عام، تسريح البغاز يدويا اثناء اقل من 4 مرات. للأسف الوضعية شنية اليوم؟ السبخة الشايحة اليوم، الأراضي الرملية هذه ما فيهاش إنتاج، حتى البطاطا معناها اللي كانت تتوجد في الوقت هذه ويقع تقليحها في الوقت هذه شاحت قبل وقتها، معناها من حيث الحجم، من حيث الكمية، من حيث الكم ما فماش اليوم ما فماش لا بطيخ لا
0: قاعدين محمد علي قاعدين نشوفوا في الفيديو معناتها ما فهمناش معناتها شنو اللي خلى الوضعيه توصل للليتاب هذيك الفيديو قاعدين نشوفوه فيها معنا على الباج تاع اوكسجين تونيزي شنو اللي خلينا نوصل للوضعيه هذيك
1: الوضعيه كما حكيت لك معناها انه منذ امطار مارس كانت السطحه موجوده كان فم الماء وين تشوف تويكا انت في الحوله هذيك اللي هو نعتبره نحن هذاك ماذا صار بها صار برمل معناها شايح رمل اكحل كان فم موجود الماء تحصر الماء حمزه وبالتالي تحصر الماء عامت الاراضي بال معناها بالماء هذاك وبطبيعه حتى برشا منتوجات مشات على روحها لكن بعد وقع تسريح البغاز كي تسرح البغاز خرجت المياه كي خرجت المياه بطبيعة بشوي بشوي ما من فوق الحرارة ما كذا شاحت السطخة شاحت كومبليتمون ايش هو يصير يلزم البغاز يكون مسرح باش تعاود ترجع المياه للأسف البغاز ماهوش مسرح وهذاك علاش مياه البحر لم تعد إلى السطخة هذاك علاش اليوم الأراضي الرملية هذه القطايا تعلقت جراء عدم مرور مياه البحر نحو السطخة المطلوب لنا حمزة وهذه لسان الفلاحة إذا كان معناها القطايا هذه اللي هي كما قلنا معناها مع تجاوزت إنها تكون معناها أراضي رملية هي ولات معناها افتخار تاريخي تسجل الأراضي الرملية دي في المنظومة الزراعية كموروث إسلامي كموروث غير منها يخلينا نقول ونحن نتمتع باللقب هذايا لكن للأسف اليوم هذه الأراضي هي خارج نطاق الخدمة جراء أنها تصحرت وما فماش مياه اليوم إذا كان ما يقعش إنجاز وهذا الطلب الفلاحة حمد إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا الناس المسؤولين سيد أعضاء مجلس النواب وينكم اليوم معنى الفلاحة يقولوا وين مشاغلنا عندكم وين المسؤولين معنى وزارة الفلاحة كل معنى ولاية بالضبط اليوم وين الإنجاز متاع المنفذ الصحيح الوقت اللي يلزم تعهد المنفذ إذا مش بيقعدش يترمل إنجاز قنطرة حاجة تسمح بالمرور الدوري مرتين في النهار للمياه هذه من الى البحر من البحر الى السبخة وبالعكس تماما حتى تبقى المياه حتى تبقى الاراضي هذه عفوا حمزه تكون معناها ضامنه على الاقل المزود الاول للمياه نعرف الاراضي هذه تصب عليها شتاء تعيش نكت ايضا الشتاء تصب في البحر ويجيبها المد والجزر تعيش وتسقى معناها عندها دورين ذو الادوار يوميا واحد في الصباح وواحد في العشيه تحافظ بها على ديمومتها وتحافظ بها على تألقها وتحافظ أيضا على هذا الموروث اللي ميزموش يمشي للانتثار لكن باش يمشي للانتثار إذا كان قاعدة الأذان غير منصفة لهذا الموضوع يا حمد
0: واضح دونك التدخل لازم يكون سريع معناتها محمد علي اليوم سينو فما موروث باش نخسروه لكن وامتون لهنا اذا كان ناخذوا مثلا لقب الرمسار ولا المحميات ولا حاجه مش المفروض كل الاطراف مسؤوله على كي تصير حاجه من النوع هذا يا محمد علي ولا فقط دوله تونسي
1: والله أخذر إذا قلت لك حمزة أنه الدولة التونسية هي باعتبار أنه الموروث الزراعي هذا موجود في تونس صحيح فهم منظمات عالمية تدخلت في المجال هذا خاصة الصندوق العالمي للطبيعة لكن الصندوق العالمي للطبيعة اليوم نشوفه أنه تقريبا تدخلاته انتقلصت اللي كان مش منقولوشي مشيت على روحها ومعاش موجودة منظمة أطلس نفس الشيء معناها جمعية أطلس عفوا ثم برش جمعيات ذات شقولوا تدخل معناه عالمي لأنه معناه نحكي الصندوق العالمي للطبيعة عنده مكتب في شمال أفريقيا موجود في تونس وقدش بمرة معناه صارت زيارات وبتبيع اهتموا بالملف هدايا لكن اليوم نشوفوا أنه كأنه الأيدي رفعت عن هذا الملف هي أسئلة يطرحها الفلاح وينهم الجمعيات اللي قاعدين يجيون ونستقبلوهم ويراهم عليه ويطلعوا عن كثب على هذا الموروث الزراعي اللي نفتخروا به كما قلت لك وين الجمعيات هذه وين دور الدولة احنا نحكيه كما قلت لك هي حاجة تابعة تونس علاش اليوم دولة تونسية ما تثمنش الموروث هذايا ما تعطيهش قيمته ما تعطيش حلول جذرية حتى ما يقعدش خاطر الترمل نتاع البغاز هو حاجة دورية في وسط العام لكن اللي كان باش يقعدوا معناها مجرد منفذ هكاك رملي وبرا ما يقعش عهد وما يحتاج معناها يلزم يعملوا ديكي يعملوا ديديك حاجات باش يحافظ عليه يخليه يكون موجود دائما ما يترملش هذا هو السؤال معناه وهذا ماهوش صعيب برشا على دولتنا لو يتحط على المحك وبطبيعة خطر أكيد صارت فما دراسات حمزة لكن نتائجها شنية مازلنا ما نعرفوش هذا نداء فلاحة هذا صوت فلاحة حنا بلغناه بكل أمانة يا حمزة
0: شكرا يعطيك الصحة دالي تحية كبيرة ليك تحية لكل مستمعينا في غار الملح 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بكم الناس الكل في اللازم لازم
2: لازم لازم على أكسجين أفان
3: أكسجين أفان
4: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار
3: باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
4: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: أوكسيجين اف ام،
3: أوكسيجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أوكسيجين اف ام، مرحبا بكم في الموعد الأخبار أوكسيجين اف ام. على الصعيد الجهوي، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات بين معتمديتي بنزرت الجنوبية وبنزرت المدينة. وتمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت في ساعة متأخرة من الليلة من القاء على القبض على شخص يبلغ من العمر 39 عام مصنف بالخطير. تم ضبطه على متن سيارة نقل ريفي وبحوز 40 صفيحة من مادة القنب الهندي الزطلة تزن 4 كيلوغرامات ونصف مبلغ مالها من عائدة الترويج وفقا لمصدر أمني. وأضاف ذات المصدر أنه من ذوي السوابق العدلية في قضايا ترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد، ومفتش عنه لدى الوحدات الأمنية والقضائية، وصدر في شأن وزوز مناشير تفتيش من أجل ترويج المخدرات وفقا لمصدر أمني. وأوضح ذات المصدر أنه تم القبض على صاحب سيارة النقل الريفي وحجزها، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما إلى حين حالتهم على أنظار العدالة وفق ما أفادنا به مصدر أمني حسب مراسلة رانيا طرابلسي. على الصعيد الوطني، أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال موبايل اي دي الهوية الرقمية على الجوال سيصبح إلزاميا بداية من 1 جويلية 2026 بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وأكدت في بلاغ لها موجه إلى المستثمرين أن اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود الانتهاء من تطوير الجزء الأول من المنصة الرقمية الخاصة بالعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، إضافة إلى استكمال الأوامر الترتيبية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها والشروع في عمليات التسجيل دون تحديد تاريخ معين. وكشف الوزير أن لقاء جمع مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدد من المعطلين عن العمل من أجل النظر في هذا الملف. يشار إلى أن أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم نظموا العديد من التحركات الاحتجاجية، ذلك للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لعام 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجية التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. في أبرز أخبار العالم، تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لنهاء الحرب حسب ما أعلنت عنه اليوم باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية من إسلام أباد ستستأنف المباحثات الأسبوع المقبل، ولم يحدد المسؤول الباكستاني مكان عقد الجولة المقبلة كما لم يحسم تاريخا انعقادها، وقد رجح أن يكون الثلاثاء من دون أن يستبعد الاثنين أو الأربعاء كذلك. وقد أجرى الطرفان محادثات طويلة في سويسرا قادتها بداية وفود سياسية واستكملتها فرق تقنية. ونصت مذكرة التفاهم الموقعة الأربعاء الماضية على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. نهاية هذا المعهد الأخباري، نتهو لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أوكسجين أف أم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
0: أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
3: راديو أكسجين FM
5: صوتك بالصوت العالي.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: أكسجين فام، ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي.

0: لازم على
1: أكسجين أفان. رجعناكم من جديد في لازم مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا نحكيوا على ملتقى الابتكار في راس نجلة، باش تكون ورشة عمل وهاكاتون لتثمين الموقع، تنظيم عديد الأطراف بما فيهم عمادة المهندسين موجودين زادا كيف وزارة السياحة، جمعية مشاهدي تونس، المهندسين المعماريين، كل الأطراف حاضرة في التظاهرة هذه، باش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل بعد. كملوا لي أنتم اللي مازال ناقص. دونك ضيفنا حسين الزرعي، عضو مجلس عمادة المهندسين التونسيين. حسين مساء النور، مرحبا بك.
2: عسلامة حمزة، تحية ليك والناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: مدام نادية الخيشي هكا ممثلة عن المهندسين المعماريين، صباح النور ولا مساء النور، مرحبا بك.
3: يعيشك وبيك أكثر، مرحبا بالمستمعين الكل في إذاعة أكسجين أف
1: إم. محمد بن غفار، جمعية مشاهدي تونس، مساء النور، مرحبا.
4: مساء النور ومرحبا بالمستمعين لإذاعة أكسجين أف إم.
1: خلينا نبدأ بحسين ونجي من بعد السي محمد، وكمل ذكرني بالأطراف اللي معكم في التظاهرة. ما أحسن نسكروا في البروجي واحد ورا واحد هذه الفترة الأخيرة معناتها.
2: فعلا حمزة يعطيك الصحة، نحب في البداية نشكركم على الاستضافة وعلى دعمكم المتواصل لأنشطة عماد المهندسين التونسيين. الحقيقة التظاهرة هذه جات معناتها ثمرة شراكة ما بين عماد المهندسين التونسيين، الهيئة الجهوية بنزرت، جمعية مشي

0: دي تونس والهيئة المهندسين المعماريين فرع بنزرت بإشراف وزارة السياحة وولاية بنزرت. مشكورين حقيقة كل مرة عاودتونا هكا تابعوا الانشطة تاعنا. دونك ليفينمون هذا ان شاء الله باش يكون هارت 27 و 27 في راس انجلة. دونك باش يكون فما معناتها ورشة باش تحكي على مستقبل المنطقة هذه اللي احنا نحبوا نثمنوها. ان شاء الله باش يكونوا معنا برشا خبراء باش يعطيوا الرؤية نتاعهم للمنطقة هذه, وان باراليل باش يكون فما طلبة باش يعطيونا تصور معناتها مستقبلي واستشرافي للمنطقة هذه كيفاش نحبوها تكون, شنو هو الخصائص نتاع المنطقة هذه باش نحافظوا عليها معناتها بيئيا, باش تكون صامدة معناتها بيئيا وباش تكون فيها تنمية معناتها باش تخدم ولادها وباش تكون قبلة للزوار وباش تكون معناتها نحبوها احنا تكون سامبول بنزرت وباش تكون هي بوابة افريقيا كما يقول سي محمد بن غفار. دونك مرحبا بالعباد المهتمة بالليفينمون هذايا. نعاود نذكر نهار 27 نهار 28 في 26 27 في راس نجلة.
1: سي محمد بن غفار جمعية مشاهدي بنزرت بن شهيدي تونس, شنو نجمو نقولوا على كتقديم اولي ساعة التظاهر هذايا؟
2: شكرا على الاستضافة والحاجة والاهتمام بالملتقى هذا وبالمنطقة بصفة عامة. نحب نضيف أن بلدية بنزرت من المنظمين معنا وبالإضافة إلى ولاية بنزرت ووزارة السياحة.
1: أيوة.
2: وبالإضافة للمنظمين اللي كالعادة احنا كجمعية مشاهدي تونس ولورد ديزارشيتكت ولورد ديزانجينيور مش أول مرة نخدموا مع بعضنا, هذه تقريبا ولات عندنا سنة والحمد لله في بنزرت سنة حسنة وليزيفينمون اللي نعملوهم الكل والله الحمد كلهم يكونوا ناجحين وعندهم عندهم ارتداد ايجابي. بالنسبه للملتقى هذا هو ملتقى يجمع ما بين الشباب وبين الخبره والتقنيه, وفي الحقيقه حبينا نخرج احنا من الاطار الكلاسيكي لليزيفينمون, نخرج من نزل ومن القاعات المغلقه ومن الى اخره, حبينا نكونوا في نفس الفضاء. احنا باش نحكيوا على راس انجلة باش ندرسوا راس انجلة باش نمسوا الواقع بتاع راس انجلة, من الاحسن نكونوا في الموقع وخاصه معنا الطلبه اللي هما تقريبا مش كل من بنزرت فيهم اللي باش يزور الموقع اول مره. باش نحاولوا نمدوهم احنا بالمخططات المتوفره اللي قامت بها سواء البلديه او وزاره التجهيز او مختلف المتدخلين, باش نحاولوا نعاونوا الطلبه هذوما باش يكون عندهم تصور وفكره تكون مستقبليه تجمع ما بين الواقعيه وبين الاي اي والذكاء الاصطناعي والنظره الاستشرافيه.
1: واضح. دونك شنو نجم نقولوا زاد كيف خلينا نسمع رايها نادية الخيشي المهندسين المعماريين كيفاش يغزروا ليفينمون كيما هذا.
3: انا قبل ما باش نقول راي باش نزيد جمعيه صيانه الشريط الساحلي هما زاد شركاء معانا في التظاهره هذه. احنا كمهندسين معماريين وك ديزوربانيست فيهم معانا باش يكون فما ديزوربانيست, دونك التصور نتاعنا هي هذيك لاجو اللي باش نجمو نعملوه, خاطر في لي جروب لي بلوري ديسيبلينير اللي معانا باش يكونوا معانا مهندسين معماريين هما دي فيتور اركيتكت دي فيتور اوربانيست اللي هما من لي ستوب, دونك هما ce sont les personnes adéquates pour l'aménagement ou le tahia ou le tartit في المناطق هذه. Bien sûr كما قالوا زملائي احنا باش نحاولوا نحافظوا على الصبغه نتاع راس انجلة, فما بحر وفما غابه وفما رمال وفما ان انفيرونمون بريسي يلزم حتى التهيئه الترابيه اللي باش تكون موجوده في المنطقه هذيك تكون تحافظ على لي ريسورس هذوما وعلى السيت ريشيس اللي موجوده في المنطقه هذيك. دونك يلزم يكونوا فما اخصائيين معينين هما اللي ما يلزمش نخليو الساحه مفتوحه للعبيد الاخرى اللي باش تكون تتصرف في المناطق هذه بطريقه عشوائيه. دونك يلزم فما خبرات موجوده هي اللي تقوم بالتخطيط وباقتراح الحلول لتثمين هذه المواقع؟ وشكون هم؟ هم المهندسين، مهندسين معماريين، قلنا احنا معنا جماعة علوم البحار اللي هما عندهم فكرة على الثروة البحرية الموجودة غادي، المهندسين وهني قلت لك مهندسين معماريين واللي زوربانيست واللي ديزاينر المصممين اللي ديزاينر هذا كيف كيف الأكيد فما جانب جمالي في الحكاية هو دونك هذاك لاتو نتاعهم فوالا. ان شاء الله تكون تظاهرة ناجحة، ونحن كما قال نستدعيو الناس الكل كنهم يجيو بحذنا ان شاء الله ويشاركونا في هذه التظاهرة.
1: باه، علاش اختيار على راس النجلة حسين؟
0: شوف والله يا الحقيقة انا نحب نرجع بيك شهرين التالي، معناتها احنا كعيمة مهندسين معنا جمعية مشاهدي تونس والمهندسين المعماريين خدمنا معناتها على رؤية مشتركة لبنزرت في افاق 2050، وقلنا معناتها راهو بنزرت فما بوتنسيال، وبنزرت معناتها عندها مناطق معناتها اللي نجموا يكونوا مخير ويجموا يكونوا معناتها يستقطبوا معناتها المستثمرين ويجموا يكونوا معناتها وجهة سياحية بديلة. ما عادش نحكيوا على التوريزم العادي، نحكيوا على التوريزم معناتها في المفهوم بتاعه الجديد، التوريزم معناتها السياحة البيئية الالترناتيف ديزون. وقلنا معناتها في آخر الندوة هذه خرجنا معناتها بخريطة طريق، قلنا راو معناتها بنزرت ناريخ ونحبوا تكون معناتها نموذج وطني باش تحتذى به الولايات الأخرين، وقلنا نحبوا بنزرت تكون معناتها ولاية صامدة معناتها بيئيا، معناتها نستحوذ على الرسورس اللي عنا، وقلنا بنزرت نحبوا معناتها تشغل أبنائها، وبأبنائها معناتها نبنيوا البلاد هذية بالأبناء متاعها، وتكون معناتها بنزرت معناتها في المحيط متاعها تكون عندها تنافسية، معناتها تكون كما مرسي، تكون كما طنجة، معناتها باش تكون قبل للاستثمار، الاستثمار بجميع أنواعه، معناتها الاستثمار في الصناعة، في البيئة، في الاقتصاد الأزرق، في السياحة، معناتها وما خيرش من احنا معناتها مبدئيا تو دونك بدينا في ليزاكسيون، احنا قلنا راهو نخدموا خطوه بخطوه، وهذه معناتها نعتبروها خطوه معناتها جديه باش تكون عندنا رؤيه معناتها استشرافيه للمنطقه هذه، خاطر راهو المنطقه راس انجلة راهو عندها برشا خصوصيات، فهمنا هي بلاصه مازالت فيارش، وهي بلاصه معناتها اول نقطه في افريقيا، معناتها راهو في بلدان اخرين لي بوين هذوما اللي عندهم ميزه جغرافيه يكونوا معناتها فالوريزي، احنا الحقيقه نحسوا انها معناتها ماهيش ماخذ القيمه اللي تستحقها. دونك من المنطلق هذا كما قلنا معناتها نحبوا نسوقوا للبلاصه هذيا باش تكون معناتها عندها رمزيه معناتها جغرافيه، وتكون معناتها قبله للسواح، تكون معناتها قبله للمستثمرين، وتكون معناتها تحافظ على الخصوصيه نتاعها وتحافظ على البيئه نتاعها.
1: راح ذات مع فاصل، مازال متواصل معكم في لازم 30 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.

0: ليت وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيرو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا ليزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على أكسجين
1: أفاق. أكسجين أفاق. قاسم معكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي على ملتقى الابتكار رسنجلا، ورشة عمل تشاركية وهاكاثون لتثمين الموقع الابتكار التشاركي في خدمة السياحة والتنمية المستدامة تحت إشراف وزارة السياحة وولاية بنزرت. باش يكونوا يومي 26 و 27 جوان 2026 في رسنجلا. دونك نحكي على عمية المهندسين، فما المهندسين المعماريين، فما جمعية مشاهدي تونس، فما جمعية حماية وصيانة الشريط الساحلي في بنزرت، وزارة السياحة ولاية بنزرت، كل أطراف مساهمة في التظاهرة هذه. شواء متاع رسنجلز دك كيف حسين فسر هون، حسين زوري حاضر بحدنا من عمادة المهندسين، ونادي الخشي ممثلة عن مهندسين معماريين، ومحمد بن غفار جمعية مشاهدي تونس. شنو باش يكون فاهمه مدام نادي، شنو اللي باش نلقاو في الايفينمون هذا؟
2: باش نلقاو اول حاجه احنا اليوم الاول باش نستقبلوا الطلبه، باش نمشيو بيهم الكاب انجلا بور فوار لو سيت، يعني باش يقوموا باكتشاف، خاطر فما برشا منهم ماهمش من ولايه بنزرت، دونك باش يكتشفوا اعلى نقطه في شمال افريقيا. بعديك باش نرجعوا للموقع اللي اخترناه باش نديروا فيه التظاهره هذه، وباش يقوموا هما يبداو في الاعمال نتاعهم على اساس باش يبداو في لاكاتون. وعندنا في اليوم الثاني عندنا ورشه عمل، باش يجيونا برشا ديزيكسبير باش يحكيونا على التخطيط، باش يحكيونا على زون نتاع رسنجلا كمنطقه حساسه، باش يحكيونا على التنوع البيئي اللي موجود في رسنجلا. ومن بعد باش نقوموا بعرض الروندو لي فيديو نتاع الطلبه، وباش نعطيوهم دي بريم ان شاء الله.
1: فوالا دونك سي محمد
2: جست انت قبيل سألت قلت علاش رسنجلا، يعني هو ماهوش اختيار عشوائي راهو رسنجلا، ولا باش تختار اي منطقه في بنزرت، ونعرفوا اللي فما برشا مناطق في بنزرت تستحق ان نلتفتوا لهم، لكن رسنجلا هي راهو معناها العبيد اللي ما تعرفش اعلى نقطه في شمال افريقيا. يعني ما تنجمش ما تكونش عندها كما قال سي محمد ان لابيل، راهو فما عبيد تجي بالذمه باش تمشي تتصور في اعلى نقطه في شمال افريقيا، يعني ممتده في البحر المتوسط، يعني حاجه كبيره برشا.
1: تثمين دونك الموقع اذا فهمنا مليح، لانه الكل نتكلم على تثمين الموقع، الاهم هو نجم نخرجوا بحاجه. سي محمد نتذكروا انه برشا خدمه على رسنجلا، جا وزاره السياحه قبل، جات مال كربون نتذكر اول ما تعملت النصب هذاك، في الاخر كالعاده نفس الوضعيه. دونك اليوم شنو ننتظروا، ولا شنو نجموا نخرجوا من ايفينمون كيما هكا؟ ينجم يزيد حاجه لرسنجلا غير الكلام اللي قاعدين نشوفوا فيه؟
3: صحيح، هو اليوم احنا اضفنا الطلبه، دونك اضفنا العنصر البشري والعنصر المستقبلي. اكيد الطلبه اللي باش يساهموا في اللاكاتون باش يعطيوا الرؤيه نتاعهم، وان شاء الله احنا كمنظمين كل اللي مشاركين في هذا المخرجات نتاع الملتقى هذا اكيد باش نتبناوه كهيئه التنظيم، واكيد باش نوصلوه للجهات المعنيه، وان شاء الله تكون فما متابعه. هذا بالإضافة إلى حطينا احنا رسنجلا كبراندينغ تيريتوريال غدوة، حتى الجامعات والكليات اللي باش يشاركوا في اللاكاتون باش يوليو يرسلوا وفود نتاع طلبة باش يطلوا ينظروا للبلاصة هذه ويدرسوها ويعطيو ويخدموا عليها دي بي اف ودراسات وما يصير دو سويت. دونك عبارة رسنجلا باش تولي مخبر سواء على المستوى الجامعي او حتى ديزكسبير. احنا فما ديزكسبير باش يجيو غدوه الرصاد نهار الجمعه في طور رسنجلا، اول مره باش يجيو، فما اللي يكون رافقنا في زيارات اوليه، وبالحق نبهر بالموقع، يعني ما كاش تصور عندنا في تونس موقع كيما رسنجلا. انا نصور اي بلاد تتمنى تكون عندها رسنجلا، حتى اللي ما عندهاش رسنجلا تتمنى تكون عندها رسنجلا. رسنجلا نتمناوها تكون لابيل، تكون تلعب دورها تاريخيا، لعب الدور في البحرية الأبيض المتوسط، عندها التاريخ في البحرية هذه، كل نتمناو يرجع ونحسنوه. رسنجلا راهو غابة، راهو كيقولوا غابة، نقولوا نباتات نقولوا برودوي يجب يكون فارماسيوتيك برودوي نجموا نستثمروه ونستغلوه حتى في عدة أشياء كيقولوا وراء سجلة نقولوا مجموعة بشرية تعيش الغادي عندها موروث عندها ذاكرة جماعية عندها مخيل جمعي للمكان هذاك وهذا يتجلى في الأنشطة الاقتصادية اللي يمارسوا فيها يعرفوا كيفاش يتأقلموا مع كل سيزون تلقاهم في الصيف يخدموا يخدموا البحر يخدموا على الصيد البحري في الشتاء يخدموا على الراعي الأغنام في الصيف كيف كيف يجب يشتغلوا على شوية سياحة بدائية وأولية إلى آخره دونك ذي الموروث البشري اللي هو يرجع على رأس مال البشري زبنا زدا ندرسه ونثمنه ونستثمره ونحب نوصله رأي أي منطقة هشة أو منطقة حساسة بيئيا رأوا نجم نعمل فيها تنمية ميزم التنمية تكون مواكبة للنمط المعيشي نتاع السكان وتواكب الخصوصية البيئية والطبيعية نتاع المنطقة.
1: حسين وين صدوا في تحضيرات شكون مانيين شكون باش يجيو مفتوح لكل الطلبة طلبة معينين شكون بالضبط؟
0: يعطيك الصحة حمزة الحقيقة نحب نضيف حاجة واحنا ما حكيناش عليها اليوم خرجت الريزولتات نتاع الباك وشفنا كأنه معناتها الإعلام الكل خلى النجوم التقليديين متاع الكرة ومتاع الفن والكل هم اللي يحكيوا على قصص نجاح وامتياز متاع الطلبة هذا هما اللي احنا نثمنوا معناتها ونعتبروها حاجة باهية أنه اليوم معناتها القدوة الحقيقية للشباب هو المعرفة والتميز دونك وفما حاجة أخرى اللي نعرفوها الكل أنه الشباب هذوما والطلبة ما يهتموش معناتها بحكاية هذوما ما يحضروش ندوات علمية ومعناتها كما نقولوا معتزلين على حاجة هذي
1: شوا ولا
0: والله هذي احنا نعرفوه معناتها صعيب وين تلقى مثلا هكا ندوة علمية ولا حاجة تلقى فيها ليجون هذوما والطلبة هذوما هذي الحقيقة معروف ونعيشوه ونحسوه دونك احنا الحقيقة نحبوهم هما يكونوا معناتها موجودين في التظاهرات هذوما ومهتمين معناتها بالشأن التنموي متاع المنطقة هذية وهما باش يكونوا أصحاب قرار باش يحتكوا معناتها بالخبرات كما قالت نادية معناتها فما خبراء باش يجيوا باش يعطيوا رؤية باش يحكيوا على الجانب البيئي باش يحكيوا على التنوع البيئي باش يحكيوا على الحاجات اللي يلزم نستحفظ عليهم باش يجيوا خبراء مثلا في اليوربانيزم باش يحكيوا فما عباد باش تحكي تاريخيا معناتها العسيت هذيك وهما باش يكونوا طلبة هذوما معناتها باش هو عبارة رسالة راو احنا باش نعطيكم السيت هذايا اشتجموا تعملوا وهو راو زادا كيف كيف احنا نحبوا الطلبة هذوما اونلاين تاجر في القضايا الكبيرة بتاع البلاد اترافير هكا ديزيفينمو هذوما خاطر هما باش يكونوا معناتها نهار اخر باش ياخذوا المشعل نحبوا ننتجريوهم وان شاء الله يكونوا هما قد المسؤولية اللي باش نعطيهم. بالنسبة لسؤالك حمزة معناتها ليزيكول اللي كونسيرني احنا ديجا خاطر ننسخوا مع ليزيكول فما ليكول نتاع علوم البحار هذيك نتاع الريمات باش يكونوا حاضرين باش يكونوا
1: فما سيبتوا الانفيتاسيون ليبر ولا اخترتوا سيبيتوا
0: احنا اون اورينتي معناتها في الاختصاص هذاك ها باش نعطيك احنا عن الاختصاص نتاع علوم البحار خاطر فما فولي كبير على الاقتصاد الازرق فما الاحياء المائيه هذوما سيسون معناتها دي تيم اللي كونسيرني بالسيت هذاك فما لي زوربانيست معناتها بيان سور هما باش يكونوا حاضرين فما لي ديزاينر معناتها توكي جماليه و3 دي و دي فيديو باش يخاطر روندو نتاع لاكاتون هذا وما شنو لي ستوديون باش يرجعونا فيديو حاجه باش نشوفوها حاجه ملموسه معناتها دونك يلزم لي ديزاينر يكونوا حاضرين فما لي انجينير نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال هما الفاكولتي دو سيونس بنزرت شنو الاخر سي محمد كما نسيتش
2: المهندسين
0: المعنيين بيان سور باش يكونوا حاضرين دونك هذا هو احنا باش نقسموه معناتها على فرق كل فريق معناتها فيه لي 5 ديسيبلين هذوما باش يكون عندهم رؤيه معناتها شامله وموضوعيه للبنزرت ديزون لراس انجل في افاق مستقبلي معناتها باش تكون عندهم معناتها رؤيه وباش يعملونا فيديو باش نختاروا احنا انه احسن فيديو باش ياخذ ان شاء الله الجائزه اللي
3: هما الكل باش ياخذوا جوائز
0: طبعا اما باش نرتبوهم معناتها الاول والثاني والثالث حتى للخامس
1: كل المهندسين المعماريين معنيين بالتظاهره
2: اكيد. واحنا بعثنا لهم عنا باج بالنسبه لبنزرت، استدعيناهم الناس الكل، واستدعينا حتى مهندسين معماريين من خارج ولايه بنزرت. دونك المهندسين المعماريين كل مشمولين بالانفيتاسيون، مرحبا بهم، ولوغ بريزونس تكون باش تزيد انا طول للتظاهره هذه.
1: سي محمد، الفيديو ولا الحاجه اللي باش في الاخر نخرجوا بها هي الرابحه ولا الفايزه ولا اجمل خدمه باش تخدم، ماشيين في الديفلوبمون نتاعها على ارض الواقع، ولا هانا نجبوا في الانظار وكهول المنطقه باش فماش ما تحرك الامور؟
3: هو اكيد الجروب الكل باش يشارك والفيديوهات الكل راهو رابحين،
1: الكل
3: باش تميزوا. تبقينا هذيك مقطع في الاجراءات بتاع الاول والثالث،
1: مسابقه
3: اكيد. واحنا باش نواصلوا في الفيديو هذوما في تحسينهم، وممكن ياسر نمشيوا حتى الادماج بعض الاجزاء من مختلف الفيديوهات كي نشوفوا يكملوا بعضهم في مستوى معين، وغاديو نعتمدوا طريقه ادماج بعض المقاطع من الفيديوهات ونخرجوا فيديو واحد متكامل، واللي هو هذاك يتم تسويق به ان شاء الله، نستعملوه التسويق منطقه راس نجله. نحب نضيف حاجه، اللي احنا تزامنا او على هامش الملتقى واللاكاتون والورشه عندنا انشطه رياضيه وانشطه ثقافيه تتماشى مع المنطقه. عندنا باش نعملوا الروندوني، وعندنا مختصين باش يقوموا هما بتاثير في النشاط هذا. عندنا كيف نشاط المشي في البحر المارش اكواتيك، زاد اللي مهتم يجم يجي ويلقى الظل نتاعو في المشي في
0: الحمزة مهتم بالمعشك.
3: مرحبا بيه، مرحبا
1: بيه هنا بيها في المدة الأخيرة. مازلت أنا ما انخرطش قال حسين.
3: مرحبا بيك.
1: ما ليه بالعكس، حاجة جديدة ومزيانة.
3: شكون معنا كوش يعني مختص كذا كذا اللي هو ماشي. وفي الليل عندنا بحكم احنا الطلبة باش يخدموا 24، احنا بطبيعتنا باش نسهروا معاهم، باش نعملوا أنشطة ثقافية، شعر، أمسيات كذا، نعملوا نار المخيم، نعملوا برشا حاجات اللي تتماشى مع الموقع والمنطقة والحدث بصفة عامة.
1: حسين، حكيتوا مع السلطات على الديفلوبمون تاع بروجي كيما هكا مثلا، كان اخويا بروجي نالس حسين اسكل خلينا ديفلوبيوه، خاطر اليوم خلينا نكون واضحين حسين، قعدنا كان نتكلموا راس نجله.
0: شوف الحقيقه
1: انت تعرف قعدنا كان نتكلموا حتى لاكسي ابسط حاجه، لاكسي للمنطقه مش موجود. راه
0: شوف والله معناتها بكل صراحه، معناتها
1: وهذا سامحني بارونتيز، معناتها هذا كلام حتى اهالي المنطقه معناتهم، معناتها قال لك عباره قعدوا كل مره هنا جيبوا لنا ايفينمون نفرحوا تتحرك المنطقة، لكن حبوها بالحق تدخل في ديفلوبمون، مش جوست هيك بروجي ايفينمون بلوتو هاو درشنو هاو سواريات هاو حفلات هاو يجي وزير بعد ما تفهم حاجة.
0: شوف والله يا حمزة كلامك الكل معناتها صحيح ومنطقي، وبالعكس احنا الجورني هذوما عملناهم سيور سيت باش نجيبوا المسؤولين باش يشوفوا الحاله نتاع الكياس، باش يشوفوا معناتها الاحتياجات نتاع المنطقه، باش يحاولوا معناتها يتحركوا دون سو سونس. الحقيقه في التفاعل مع السيد وزير السياحه ان شاء الله باش يكون هو في الاختتام، باش يحضر معناتها على اللاكاتون باش يشوف. والحقيقه التمسنا معناتها كما نقولوا فما تفاعل ايجابي، يحبوا معناتها يحيوا المنطقه هذيا. كيف السيد الوالي، السيده الكاتبه العامه بتاع بلديه بنزرت المكلفه بتسيير بلديه بنزرت، فما الحقيقه تفاعل. اما راهو اللي يلزمنا نعرفه اللي المشكل الكبير هو التمويل، واحنا ديجا حكينا برشا على التمويل، وقلنا راهو يلزم الدوله ماهيش الوحيده اللي باش قادره باش تمول المشاريع هذوما، يلزم يصير مثلا شراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي حكينا عليه، معناتها قلنا برشا راهو يلزم بارتناريا بيبليك بريفي باش ننجزوا معناتها المشاريع هذوما. انت تعرف اللي المشاريع هذوما وكان فما مثلا الانفراستركتور راهي مكلفه برشا، فهمت؟ ان شاء الله معناتها احنا ان شاء الله نحركوا معناتها ونوعيوا العباد، وان شاء الله نلفتوا الانتباه ونحطوا معناتها الاضواء على البلاصه هذيك، ونقولوا راه فما البوتنسيال، واكيد ان شاء الله العباد اللي فاعله واصحاب القرار يمشيوا معنا، وان شاء الله انتم كاعلام تزيدوا تدزوا معنا باش نوصلوا النتيجة. احنا نعتبروا اللي احنا قمنا بخطوه ومزلوا برشا خطوات معناتها باش نوصلوا للانجاز، وباش نوصلوا نشوفوا معناتها هذوما على ارض الواقع. كما قلنا ان شاء الله هذه خطوه، وان شاء الله مازالوا برشا خطوات.
1: كل شيء حاضر تو؟
0: والله
1: لوجيستين ركحتوا كل شيء
0: حضرنا بيان سور احنا عنا اكثر من شهرين معناتها نحضروا ان شاء الله مستعدين احسن استعداد وان شاء الله تكونوا معناتها موجودين انتم معنا والدعوه من خلال اوكسجين للخيان الاعلاميين باش يواكبوا معناتها لي جورني هذوما باش يوصلوا صوتنا باش يوصلوا لي زوبجيكتيف اللي تحكي عليهم انت اكيد احنا معناتها وحدنا ما نجموش نوصلوا معناتها بالكيفيه اللي نحبوها دونك الدعوه موجهه مره اخرى للاخوه الاعلاميين باش يكونوا حاضرين
1: جمعه وسبت
0: جمعه وسبت
1: دونك جمعة سبت الموعد في راسنجلة كما شفنا الناس الكل وكما قاعدين تسمعوا في اللوخيين معناتها انه الوجه باش تكون شواطئ والمنطقة راسنجلة ككل مؤكد سي محمد حضور وزير السياحة
3: كان استقبلنا السيد الوزير نهار الجمعة العشية وكان متحمس للموضوع وعدنا إن شاء الله باش يكون موجود اللهم سير استوار ما وعدنا باش يكون موجود ويكون يساهم معنا في الأجواء متاع خاصة الاحتفالية في تكريم الطلبة المتميزين
1: بالضبط شنو نجم نقوله في الختام نبدأ معك ناجي دور مهم وكبير برشا ظهر اليوم للمهندسين المعماريين في حاجات من نوع هذايا في اقتراحات مهمه برشا خلينا نخدم عليهم شنو على
2: الارض انا حبيت نضيف انه احنا نجمو احنا كمجتمع مدني ولا كمهندسين معماريين ولا حتى كهيئه احنا جهويه المهندسين المعماريين وما شاء الله معناها عنا ثله من المهندسين متميزين في بنزرت نجمو ناخذوا حتى البروجي اللي اجتمعت عليه اللجنه اللي هو اكبر احسن رؤيه تنجم تكون الراسنجلة ونجمو نضيفوا عليه ونخدموا عليه حتى في في في اطار معناها عمل تشاركي مع المهندسين الكل وينجم معناها يكون يتقدم للمسؤولين المقترح هذاك وكمجتمع مدني وجمعياتي نجمو يتبناوا ويحاولوا تنفيذه خاطر احنا من بين الشروط اللي حابين تكون موجوده انهم لي بروجي ما يكونوش دي بروجي معناها خياليا نحبوا احنا حاجات واقعية حتى اموين تيرم نجمو نحن ندافعوا عليها ونطالبوا بتحقيقها وعلى ارض الواقع دونك ان شاء الله تكون ورشه ناجحه واكاتون ناجح وانا متاكده انها باش تكون دي جورني وحتى معناها سامحني اترافير لي اكتيفيتي اللي قال عليهم سي محمد يعني في راسنجلة نجم تعمل مارش اكواتيك نجم يكونوا فما دي كلوب كي فون لا مارش اكواتيك كي بو ديفلوبي سيت معناها سيت اكتيفيتي سبورتيف دون سو سونس فهمت
1: بالضبط دونك ان شاء الله بالتوفيق ليكم يعطيك الصحه سي محمد
3: في الحقيقة أنا نحب نشكر برشا ممولين خطر ملتقى كما هذايا بالحق يعني كمجتمع مدني موش قادر باش يمولوا لكن لقينا الحق الترحاب والتمويل برشا أطراف فيهم اللي خارج من حدود ولاية بنزرت هذا اللي يعطي البعد الوطني أو البعد الأشمل للملتقى وهذا زاد كيف كيف يجم يخلينا نتشجعوا اللي راهو الاستثمار في راسنجلة ما يطلبش برشا فلوس لكن راهو كل حاجة تتحط فيه تجم يكون الانعكاس نتاعها وتأثيراتها مهمة على المنطقة
2: حسن
1: اكزاكتومون
0: دونك انا نحب ان اول حاجه نثمن الشراكه هذه ما بين عماد المهندسين التونسيين عماد المهندسين المعماريين وجمعيه مشيدي تونس وجمعيه حمايه
3: والشريط الساحلي
0: حمايه الشريط الساحلي دونك
1: هذا سيدريس يتغش الشراكه
0: اي سيدريس بيان سور نوجه له تحيه
3: خونا الكبير
0: ونحب معناتها الشراكه هذه معناتها ماهيش باش تقف لهنا هيك ان شاء الله نزيدوا نطوروا معناتها ونزيدوا نخدموا على بلايص اخرين اليوم احنا نخدموا على راسنجلة اللي هي تعتبر معناتها سامبول نتاع بنزرت اليوم نحبوا تكون معناتها رمز البنزرت راسنجلة ان شاء الله تكون عندها صدى عالمي واشعاع معناتها في البحر الابيض المتوسط من خلال حتى الرياضات هكا اليوم فما رياضات ميكانيكيه مثلا اللي رالي ولا يمشي ويعملوا فما اللي موتو كروس معناتها المارش اكواتيك كما قالت ناديه الفروسيه اللي بال باراشوت هذوكم معناتها تجم تكون معناتها عندها مستقبل كبير البلاصه هذيك بالجبال الموجودين مثلا ديزون السياحه البيئيه اي بيان سور اي هذا الكل معناتها يجب التثمين نتاعو دونك ان شاء الله الملتقى هذا يحقق النجاح معناتها, وكما قلنا يكون خطوه معناتها فعليه في تطوير المنطقه ككل.
1: شكرا.
2: نحب حاجه هو اشار لها سي محمد, معناها باش وصلنا عملنا هالايفينمون هذاك ما تعرف يلزمك الفلوس, وكي تشوف اللي برشا عباد معناها ايزون فولو انفستير في البروجي هذايا, يعني هذه حاجه تشجعك وتفرحك, ما تكون الا هي حافز انك باش تزيد تخدم. يعني ابخي تو فهمت انه باش يعطي فلوس وباش انت تعمل التظاهره هذه باش توري الموقع هذا باش تثمنه, يعني فما برشا عباد مهتمين بالشان هذا, نحيوهم ان توكا ويعطيهم الصحه الناس الكل اللي عاونونا باش نقوموا بهذه التظاهره.
1: شكرا, يعطيك الصحه. تحيه لناديه الخيشي ممثل مهندسين ممثل مهندسين معماريين اليوم بحثنا في البلاتو, حسن لازور عضو مجلس عمادة المهندسين التونسيين, وسي محمد بن غفار جمعية مشاهدي تونس. الموعد كما سمعتوا الجمعة والسبت في راس سنجلة, باش يكون ملتقى الابتكار راس سنجلة ورشة عمل تشاركية, وباش يكون فما هاكاتون لتثمين الموقع. البرنامج الكامل موجود على
0: موجود على الصفحة نتاع عمادة المهندسين المعماريين, عمادة المهندسين المهندسين التونسيين
1: وجمعية مشاهدي تونس. فوالا تلقاو تفاصيل الكل نتاع نهار الجمعه شفما, نهار الجمعه شفما, ونهار السبت شفما. فوالا منتظر يكون وادي بن زرت والوزير السياحه موجودين في التظاهره هذيا, وعديد المداخلات الاخرى. دونك بالتوفيق لكم, يعطيكم الصحه الناس الكل. مازلنا معكم في لازم لازم 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
4: لازم على أكسجين أفان.

0: سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني
3: الدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
4: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
5: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
4: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
4: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
5: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين بيباك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.

كرم هذه موسيقتنا انا ما في توصلنا حتى ما ساعتين وثلاثين او ثلاثين دقيقه كمان لازم لليوم كل المداخلات على صفحه نتاعنا اوكسيجين اف ام اوكسيجين تونيزي سورتو عم نطلع على الهاكاثون والورشه اللي باش تكون في راس سنجل حاجه مهمه برشا برشا برشا جمعه والسبت دونك الدعوه مفتوحه لكل الناس اللي تنجم تقدم الاضافه للمناظرتي الكل مرحبا بكم اكيد لكن كل المهندسين المعماريين واللي يجموا يساهموا مرحبا بهم الناس الكل في راس سنجل احنا نتلاقاو غدوه موعد جديد لازم ميرسي ياسين في الاخراج تحيه العواطف في التنسيق الفشندوبي في راس التحرير حمزه هاشم معكم كوتي ميكرو شيء طيب للجميع.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزا.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دينا، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266. فلاح جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: تحب ترتاح من خلاص فاتورة الضوء؟ تحب تغطي الاستهلاك متاعك؟ تحب تتمتع بالبرود في الصيف وخايف من الفاتورة؟ شركة L&B Solar Company تعطيك الحل بدراسة مجانية وين ما انتي، والخلاص بالتقسيط على 7 سنين من غير ما تخلص حتى فرنك من الأول. معليك ان تكلمنا على 98 145 705، وإلا على الفيكس متاعنا 72 482 071، وإلا زورونا في مقر الشركة في ماطر طريقة برقة بجنب الستيك.
2: L&B Solar Company تنور لك حياتك.
3: ألو، أوكا أنا عامين مخطوبين ومزل عام على العرس والتو ما بديتش تبني في الدار.
4: يا بنتي تهنى، عندي سوسيتي البشير بي ام سي، ناخو من عندها كل ما نستحق للبني، من ياجور، سيمان، سيمون كول، لحديد بنوعه، برودوي دي تانشيتي والدلاج دو تروتوار، وعندها مقاول كاليفيه يخدم لك بالقواعد العلميه، وزيد يتكفلوا بكل شيء من البازات العرس للداله، دهين، ماء، الضوء، البلاكو زاده. من الاخر سوسيتي بي ام سي توفر لك هذا الكل، يفرحوك بمفتاح الدار يحاسبوك.
3: سوسيتي بي ام سي، العنوان طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، للاستفسار 98 13 13 50.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيعة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
2: اهلا اهلا على سمعتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي برونشي معنا تسمعوا فينا 904.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل المستمعين، وتحيه لكل انسان يشاهد فينا على الصفحه نتاعنا اكسجين اف ام او اكسجين تونيزي. كذلك تنجم تدخل البلاي ستور تيليشارجيو ابليكاسيون اكسجين، تلقاو فيها النيوز نتاعنا، تلقاو فيها اللايف نتاعنا، وتلقاو فيها كل جديد يخص طبعا ولايه بنزرت وخارج ولايه بنزرت. لانه كي نحكيوا على اذاعه اكسجين اف ام كي نحكيوا على 90 ولا 104.5 ماعادش نحكيوا على ولايه بنزرت فقط، نحكيوا على الشمال طبعا واقليم الشمال اللي صوتنا يوصل لعديد الولايات المجاورة لنا، واللي لله الحمد عنا الفيدباك من عند الناس برشا برشا برشا، ولا يجينا من عديد الولايات. واليوم العالم الرقمي خلينا موجودين على كامل تراب الجمهورية وحتى على امتداد العالم، كل من يهمه طبعا أخبارنا ومعلوماتنا، وطبعا الأكتواليتي اللي تتعدى طبعا عبر الراديو يتلقاه ديما متابع لإذاعة أكسجين أفام. وذي حاجة تفرحنا برشا، وما تزيدنا كان طبعا معناتها رغبة في العمل ورغبة دائما في تقديم الإضافة. بون طولت عليكم في الدخلة، اخترنا من الدخلة نمشيو ديريكت للشانتي. كي نقولوا الشانتي ديما نحكيو على كل ما يهم البناء، نحكيو على كل ما يهم الإصلاح التشييد، وطبعا إعادة التهيئة. كي نقولوا شانتي تقريبا الشيف دوفر بتاع الشانتي، وإلا خلينا نقولوا شيف الشانتي، أما مش الشيف الشانتي، هو اللي يخلي لك الشانتي واقع، وطبعا هو اللي يحلم لك بالشانتي ويرسم لك المعالم نتاعو. ديما نحكيو على الارشيتكت اللي هو من أهم ماتر دوفر، فوالا يقولوا الماتر دوفر،
3: وماتر دوفراج هو الكليون،
2: وماتر دوفراج هو الكليون والبقية شيف شانتي وهذوكم يتسموا هكا. كي جاي بشير لهنا
3: بلينت المخاوط
2: بشير الحبيب، بشير الحبيب استغلت عدم وجودك رؤية، وطبعا قالت الكلمة متاحة انه للأسف اليوم رؤية لقات ما تحكي
3: على البلينتا،
2: لا على خاطر المقاولين ما عطيتهمش تسمية.
3: شنية
2: ما عندهم تسمية، لازم يكون في الشانتي
3: اكيد لانتربريز،
2: لانتربريز وكا هو معناته انت الماتر دوفر ولو الاخر شكون هو؟ قلت لي على
3: الدوفراج
2: ولا الكليون
3: ولا المول؟
2: مول المول المقاولة نشوفوا له حاجه شي دافغ ولا الحاجه كي معناتها
3: اي بي هو الفكره نتاعنا نشوفوها في الدنيا بتبيع.
2: فوالا مهم جدا طبعا احنا نفادكم طبعا، لكن بالحق يمكن اليوم باش تحكيهم بعد على ديما من اهم النقاط هي العلاقه بين اليوم شنو لي بوين اللي تتقابلوا فيهم، وشنو لي بوين اللي يكونوا اختصاص حصري للارشيتكت، فما دي بوا يكون اختصاص حصري للمقاول. دونك بين هذا وهذا ثم بعد نحكيو حتى الكليون باش يكون مرتاح، لشكون خلينا نقولوها مع تبدو لغتنا الدارجه يعطي وذنه، ولشكون يتبع، واسكو في حالات معينه يزمو يتبع المقاول نتاعو شنو يقول له، في حالات معينه نمشيو ديما نحكيو على الارشيتكت. دونك بعد تنفسروها رؤيه تكنيكمون. جوست حبيت نقول انه نهار 23 جوان اللي هو البارح هو اليوم العالمي للمهندسات.
3: اه
2: وي
3: مجاني حتى كادو
2: تحية الألفة الجندوبي اللي تقريبا ما تنسى حتى مناسبة المناسبات هذوما، تقول الألفة الجندوبي هي تقول لي هكاية، تقول كل عام والمرأة المهندسة بألف خير.
3: أما مهندسة معمارية ولا مهندسة؟
2: احنا شكولوا مهندسة وش نجمعوكم مع المهندسين.
3: اوكي مش معمارية
2: في الاخر بكل مهندسة،
3: مهندسة
2: معمارية، مهندسة إلكترونيك، مهندسة في الميكانيك، مهندسة في الجيني سيفيل، احنا نقولوا المرأة المهندسة. واضحين كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. وتحية طبعا بالله خاصة لعمات المهندسين سواء كانت الوطنية أو المكتب الجهوي أو اللجنة الجهوية متاحة أو الهيئة الجهوية متاحة ببنزرت على التفاعل والعمل المشترك مع إذاعة أكسجين أفام، خطر هما اليوم يؤمنوا أنه المعلومة عمرها ما تكون حاجة حصرية في البيروات ولا بالفلوس. يقول لك احنا مهمتنا ان نوصل المعلومة ونفقفوا المواطن باش يعرف وين يمشي وين يتحرك، شنو اللي افضل ليه وشنو التوجه الصحيح ليه، وهذا مهم جدا اليوم. وبعد لابخاف انه اليوم انت موجودة معنا رؤية
3: وي
2: ومتطوعة هذا يلزمنا نوريه للعباد مش بيقول لكش والله تضرب في فلوس
3: في باكو
2: في باكو رؤية هي موتة طوعة وتحية كبيرة كبيرة كبيرة لها طبعا مهندستنا اللي اليوم ندخل أرشيتكت خلينا نقوله اللي اليوم تقدم في الإضافة أترافير إذاعة أكسجين أفام ودائما ما تكون موجودة في برنامج الشانتي. باش نحكيو برشا مواضيع اليوم رؤية كالعادة عنا شانتي البيت باش نحكيو على شانتي مش شانتي البلاد سوي كان قيد الانجاز او معطل او مبرمج في الانجاز نتاعو باش نحكيوا كذلك اليوم على
3: الشوانت المحلوله
2: تاع الشوانت المحلوله
3: تتحل برشا شوانت
2: اكزاكتومون باش نحكيوا على شنو الحاجات تقريبا في الصيف معاش تخرج باش تخدمهم والا يلزمك تخدمهم والا الافضل انك تخدمهم
3: اوكي
2: هذايا من بعد نشوفوا خاطر احنا عندنا ديما فما بلان دو ترافاي تخدموا بيه انتم
3: اكيد
2: ومنظم
3: اكيد
2: ايتاب بار ايتاب بار ايتاب فما دي زيتاب ما هو المحل ما عادش برشا اما كانوا قبل حصرا للصيف
3: كونترانت نتاع وقت وفصل وسخانه
2: اكزاكتومون توا تقريبا ما عادش ولا برشا الكونترانت هذايا خاطر ويتو تلعبوا على البلايص اللي تخدموا فيهم تل صورت في نفس الشانتي تجم تبدل البروغرام نتاعك لو طون اللي تتحسن لك الطقس ولا الوقت
3: الطقس ماشي يقلق ياسر
2: فوالا اللي هو قبل كان كونترانت
3: الطقس ماشي يقلق ياسر مع التطور نتاع التكنولوجيا مع الحاجات اللي نزيدوها في الماتيريو نتاعنا دونك نجم نبنيو في اي فصل
2: وحاجه اهم رؤيه هو التطور زاد في العلم نتاعنا والمعرفه
3: أكيد.
2: اليوم اليوم كي تلقى ارشيتكت ولا حتى المقاول بحد ذاته كي يبدا ولد الدومين ولا تلقى الجيني سيفيل معناتها الانجينير جيني سيفيل يقول لك اوكي هذه اليوم مثلا الطقس غير ممكنه انت كارشيتكت تقول لي شنو ندخلوا نخدموا كذا دونك ما المقاول يقول لك اي ما نخسرش الوقت باش نتعدى ليتاب اخرى
3: ليكيب تلقاها ديما موجوده ما تاش هي اللي تتبدل
2: اكزاكتومون دونك هذا ايش نحكيوا فيه من بعد وسيرتو سيرتو انه برشا عباد داهمين تو على العروسات
3: تسكير ديال في بالي الشوانت
2: لا شوانت اونكور ديجا اما شو نقول لك تو داهمين على تسكير الشوانت نتاعهم وهذا
3: ولا يخلي... ديماراج ولا حتى ديماراج خاطر ديما نقولوها فما برشا عباد تجي من الخارج اي تجي من برا من تونس دونك العطله نتاعو في الصيف دونك يركح اموره في الصيف والا تلقاه جاي في الشتاء يركح رخصته معناها رخصه البناء وكل شيء وفي الصيف يجي يركح الديماراج نتاع الشانتي نتاعو
2: اما بون بشير اليوم بالحق مسحقينه برشا اما رؤيه
3: ودليل اللي فما برشا شوانت بشير مش معانا
2: ايفيكتيفون اليوم بشير الغياب نتاعو قال لك في شانتي نخدم اليوم اليوم بالحق قال لك عندي شانتي يلزمني نتابعه اليوم باش نكمل معناتها في الخدمه وذاك نقدموا له تحيه برشا بشير الحبيب اي كومبري زاد بشير بن صالح بزات كويزين قال لي عبد الرحمن راني فريمون ساتوري البارح بركة في اتصال معاه اعتذر برشا مرات وقال لي راني بالحق راني نحب على الاقل نطر معكم ساعه نجي ساعه وموان ندخل في المواضيع اللي باش نقدم فيها من الاضافه ونوجه العباد اللي مازالت تتخمم بقى قال لي راني ساتوري على الاخر وعنده الحق سيتو بشير بن صالح اللي هو الخدمه نتاعو هي تسمى فينيسيون اللي هي اخر ايتابات في الدار معناتها سكر كوجينه
3: باش تكمل
2: ديكوراسيون معناتها وتقريبا خدمته هو اللي ظهر برشا الدار التسكيره اللي ظهر الدار في الاخر بالكل دونك كيف كيف سينو بعتوا نحكيوا باكثر تفاصيل رؤية في الموضوع هذايا ونحكيوا شويه رؤية على التوندونس
3: اوكي
2: انا البارح حكينا ميك على التوندونس شفتها وقال لي عليها شكون
3: نجم نديفلوبيو فيها
2: فوالا نجم ندخلوا فيها هي اصلها وين تخدم مي علاش اليوم التوندونس دخلت للديار
3: اوكي
2: واضحين فونكسيوناليتي
3: قاعد يسمعوا فينا شنو هي التوندونس هذه
2: مانيش نقول لهم شنو هي التوندونس هذه تنجم تعملها في دارك اما فريمون حاجه مزيانه واللي فيها اضافه
3: كونفور
2: كونفور فوالا سي تان كونفور فوالا الناس الكل تسمع فينا خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد سينو الشانتي مازال متواصل وطبعا كي نقولوا شانتي متواصل نحكيو مازال متواصلين في الجو والموزيكا اللي امنهمنا نورمالمون محمدين عزيزي لكن الاختيار توا باش يكون عند نسرينا امورك نسرين
3: نعرف اختياراتها بيا راهو
2: المشكله اللي عزيز حضر الاختيارات ونسرين مش
3: هو عزيز يختار مزود راه
2: هاك الخط فيك باي عزيز هاك الخط فيك باي عندنا فاصل اوكي عندنا فاصل نسرين اختار على راحتك مال الاختيارات نتاعك قبل ما يدخل معنا عزيز تحيي الناس الكل خليك برانشي ما تبعدوش لبعيد
4: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
5: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش. تحكم القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
8: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك ماي كير بوانتيان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00
9: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo, Irafko, Ubensi Halkarhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tensach Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
10: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشي دو بولي مغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
11: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
12: من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفهم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرح حب نجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائله الكبيره اكسجين افام موجوده في قلب كل حي في 14 معتمديه و17 بلديه صوت يوصل في كل تركينه من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الاذاعه ديما قريبه ليكم اكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل اكسجين افام صوت البنزرتيه وصوت الشمال الكل اكسجين افام صوت البنزرتيه وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
13: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
4: أوكسجين اف ام،
0: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
4: بالصوت العالي.
14: أخبار أوكسجين اف ام، مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، تم الشروع في عملية تسريح الغاز الطبيعي ووضع الأنبوب الرابط بين محطة تخفيض الضغط بمنزل جميل ومحطة تخفيض الضغط بمنزل عبد الرحمن تحت الضغط، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لولاية بنزرت على موقع فيسبوك. وتندرج هذه الخطوة ضمن مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي الذي يجري تنفيذه بالجهة ليشمل تزويد 14 منطقة بلدية بالولاية موزعة بين معتمدية جرزونة ومنزل جميل والعالية ورس جبل وغار الملح وماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية. على الصعيد الوطني، قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 2026 وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 جوان الجارية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار ناجح ورفعة أساسية للاندماج الاقتصادي. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش افتتاح المنطقة الوطني للتكوين المهني بتونس أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل، وذلك بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها وزارة التشغيل. في أبرز أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا توجد أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم أخرى تفرضها أو تتقاضاها من السفن التي تعبر مضيق هرمز. وأضاف في منشور إن التقارير التي تحدثت خلاف ذلك غير صحيحة، مؤكدا أن المفاوضات ستنتهي فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح إيران أي أموال ولم تفرج لها عن أي أموال من أموالها، مضيفا أن واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الخاضعة لسيطرتها لصالح المزارعين ومربي المشية الأمريكيين، ذلك لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الغذاء مطلوب بشدة في إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بشرائه لها حصرا من الولايات المتحدة. نهاية هذا المعادلة الأخبارية، نترككم مع وطف اللاعوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
0: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم. راديو أوكسجين أفام،
15: صوتك بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دينا مقاول ولا صنيصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
2: رجعنا لكم في برنامج الشانتي متواصلين معاكم. مش نمشيو لجرزونة، جرزونة البية، جرزونة أحلى المدن وأجملها طبعا في ولاية بنزرت، أحلى الناس زاد اللي نجموا نعرفهم، وطبعا المنطقة اللي تقريبا خلينا نقولوا مازالت ماخذتش حظها من المكان والموقع الجميل جدا اللي تحظى به. نحكيو على مدينة على قناة بنزرت، نحكيو على مدينة كبيرة برشا، نحكيو على مدينة تستحق دائما الأفضل. اليوم نحكيو على مشروع تهذيب في مدخل جرزونة من جهة الفاك دو سيونس، من جهة الفاك دو سيونس مغادي منين طريق المحطة، ومن بعد نحكيو على القناة الغاديكة. دونك عاودوا الطريق، هذا الحاجة الباهية، لكن بقى اليوم مش نحكيو على تهذيب المنطقة والزونة هذيك. سينو حاضر معنا زميلتنا رانيا الترابلسي لأكثر التفاصيل. رانيا مرحبا بيك.
3: مرحبا بك رحيم، مساء النور، تحية ليك، تحية لسادة المستمعين، تحية ليك للحضور معك في الفلاتو.
2: شكرا ليك رانيا. لحظة عاد واحد، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، واحد ما بعضنا شي مشيو بتبيع الشانتي البلاد لليوم.
4: شانتي البلاد، شانتي البلاد،
2: شانتي البلاد. رانيا معك انت طبعا، اعطينا التفاصيل الاكثر.
3: شانتي البلاد اليوم باش نحكيو على ثلاثة أقساط مهمين. اليوم قبل 2005 ومن بعد نقص ولاو ثلاثة أقساط، نحكيو على تهيئة وتجميل مدخل جرزونة. البداية كانت في وين الفاس متاع جرزونة، نعرفوا أنه كان في اللي قدام الفاس، وأيضا زي جميل مقابلة المركز الأمن غاديكا، كانت كلها بقصة تقوم فيها الإكراب وما فيها حتى تكون هي على القناة بالضبط. وذيك اللي وقع فيها التدخل في مرحلة أولى اللي هو يعتبر هذا القسط الأول، وصار فيه داخل كما قاعدين تفرجوا معنا في الرسومة اللي موجود. لكن خلينا نتسلق بأكثر التفاصيل بالنسبة للجزء، خاطر هما أجزاء مربوطين ببعضهم، هم اللي أمورهم طيبة وبدات

0: عمل الروتار يسمى وما عملنا خطوة بيه في الجزء الأول والثاني. نبدأ أنا بالجزء الأول اللي كنت بحكي فيه بيك ما قاعد نسيده معانا التهيئة الأولية هذيك اللي نعرفه أنه صارت في الوقت قد قدم فعل الترفيه هذيك. شفنا الإمارة العمومية، شفنا تهيئة التعرفيت، شفنا كريسي اللي مخطوطة، شفنا الزرع اللي تزرع في الوسط، الإمارة العمومية في البرتي لولانية. لكن بعد رغم أن تخبر أنت القدام يعني البرتي اللي على القناة قد قدم بالضبط هذيك مزالت إشكال اللي هي ما هيش مبرمجة في المشروع مش تخدم.
1: لحظة بركة رانيا مش نوضحوا العبيد الصورة الإذاعية، البارتي اللي حكيت عليها الكل هذه هي اللي لاصقة طريق، معناتها من الطريق تلقى تروتوار
0: لاصقة السيارات مقابلة بالضبط في مركز الأمن. بالضبط عرفنا العبيد على شوفنا
1: باش نوضحوا العبيد، تلقى باركينج نتاع كهرباء، بعد تلقى بارتي صغيره فيها الجر، بعد تلقى باساج نتاع بيتون كبير ماده، ومن بعد تلقى وسط موجوده فيه التراب وفي وسط الجر جدد وتهيئه، وتلقى بارتي اخرى وراهم صغيره فيها باساج قبل مش مخدومه، نلقى باساج اخر، ومن بعد الباساج هذاك فما مازالت بارتي كامله اللي هي الملاصقه للقنال.
0: فوالا هذيك الكل اللي هي جدا نورمالمون تكون بتخدم
1: باش تكمل المنظر
0: هذيك كل هذيك الخدميه، لكن هذيك اشكال وانه هي كانت مبرمجه في المشروع باش تخدم بانتظار وانه يلقاو فيها حل بانه تنضاف لها ميزانيه جديده وتكمل تخدم على الاقل باش يولي المنظر رائع وتولي على الاقل المشروع كامل والتصميره تكون جميله برشا بالنسبه للقناه. باش ناخذ مشتر يقعد فيه فركيكة تراب وما هوش مخدوم تحسيسها عبارة كأنه ما عملنا حتى شيء. احنا فميكة حضرية الخدمة الكل والنظرية الأكثر والعبيد من تقعد أكثر ومن تقع أقرب للكنال هي الفرسية ذيكة اللي هنا مفروض تكون مهيئة وتكون حاضرة بس أنه على الأقل العبيد حتى نعرفه احنا رحومة تحبوا لتكرر الباسة هذيك والجردة اللي تحكي عليها أنا بعد ذكر المتنفس الوحيد لأهلنا في سنغورة
1: للأسف للأسف اللي هي من أكثر المدن اللي عندها موقع استراتيجي وجمال كبير برشا، جمال كبير برشا للمدينة هذه جرزونة. وحقيقة يقولوا جرزونة البي ماهيش من المجاملة لأنها بالحق من أجمل المدن اللي تجم تزورها العبيد.
0: استراتيجي برشا بلاصتها باهية برشا وكبيرة وواسعة وقادرين باش انه نستثمروها بطريقة باهية، خرج لنا تصويرة مزيانة برشا على المدينة هذيك ونحاول نستثمروها حتى اقتصاديا راهو الطومة.
1: بالله سؤال راني هو لمحالة انكاري السؤال خاطر يظهر لي الإجابة نعرفها الناس الكل، البارتي اللي قعدت مازال تابعة بلدية بنزرته؟ مش أطال ولا بعد يقولون تابع الميناء ولا تابع إدارة أخرى
0: لا
1: ولا الصيد البحري ولا خاطر ماك تعرف احنا ديما المشكلة كي توليو زوز إدارات ناقفوا
0: لا
1: بلدية
0: كامل متكامل فيه الطرف اللي هو قاعد يخدم فيه المشروع هذا كما عنده حتى إشكال آخر مطروح
1: تريبيا معناش كما نقولوا احنا اشكالات اداريه في التنفيذ
0: لا معناش الاشكال الوحيد الموجود الحكومه انه نضيفوا له شويه فلوس باش تسمى تسمى تسمى كرتي هذيك اكثر منه
1: باش نعطيه حق الخدمه هذه نقولوا مشروع جميل جدا ومشكوره جدا جدا بلديه جرزونه اللي خمت على الاقل او خلينا نقول بلديه بنزرت هي بنزرت هي خاطر دائره بلديه في جرزونه نقولوا برافو على خاطر فريمون فما تحول على الاقل في المظهر العام، فما تهذيب بالحق يقولوا تهذيب، تم تهذيب المكان هذايا ومزين على الاخر ومازال باش يزين اكثر كيش يكبر كنخل ويطلع الجازون وتظهر البلاصه. دونك باش نعطيهم حق نقول لهم عملتوا قست باهي برشا معناتها في العمل، بقى ما يظهر الخدمه وما تكمل تظهر الخدمه كما نكملوا البارتي على خاطر العبد اللي يقعد غادي يقعد الفيو نتاعو للبحر للكنال
2: اكيد فما ميزانيه
1: راه ما فماش ميزانيه، المشكله اللي هو يلزم
2: لا مربوطه بالميزانيه
1: بالضبط هذيك اللي قالته رانيا انه اشكال في الميزانيه نتاع البارتي اللي قاعده
0: استغلت فلوس وانه هذيك ماهيش مبرمجه في ضمن المشروع وانه بتتقدم لكن من بعد يجيو يشوفوا بعد الزياره اللي قاموا بها المسؤولين في ماي 26 تبينوا انه يقول لك هذيك لازم تكون مخدومه تخدم ويحاولوا كيفاش انهم يلقاو لها ميزانيه باش على الاقل تخدم البنك هذيك. لكن خليني نقول لك حاجه مهمه ساعه باش تبدا الامور في اداره، انه البرنامج هذايا ضمن برنامج التنميه المندمجه، الكل الماليه نتاع المشروع اللي هما ثلاثه اقساط، يعني جيت القسط الثاني والثالث هما 7 مليون دينار.
1: واضح.
0: هذه الرقم بداية عندك بتفهمني.
1: واضح.
0: نجيك هنا الجمعة المختار ثم الحديقة هذيك الموجودة الجردة الكبيرة. اللي هي متطرف للحرف متاع الفاك البعض الموتندية بالضبط. يعني حتى للروحوة اللي يدينا مازل عبد الرحمن هذيك كلها.
1: البريباراتوار. اللي توصل البريباراتوار.
0: هذا جو عملوا هما عملوا على اساس وانه باش يولي القسط الثاني والثالث غادي جاو حطوا على الجرده هما تفكير اذا اللي في الفيديو الثاني الحكومه كانت حطوا بصفهم معايا الوضعيه اللي قاعدين يخدموا فيه نظرا وانه نرجع بيك زاده ال 25 و 24 تاخرت فيه الاشغال بمده كبيره برد. لكن انطلق في 2025 و 2026 بدات الاشغال الرسميه وقاعدين نشوفوا في تقدم ملحوظ بالنسبة للمشروع. الحاجة اللي تكتسب في المشروع الثاني في القسط الثاني انه البداية كانت الخدمة على الفرسي اللي قدام القانون بالضبط عكس البروجي الاخر. ممكن البروجي هذية الفساد متاع القانون كله تقدم بالحجر محلية
1: نشوفه فيها نشوفه مزينة على الاخر
0: محلية على الاخر على الاقل انا تتمنع لي هذيك شوية وما الناس تصير تلقى امور وين تقعد وانت حتى الباقي مثل ما تملتوش مثل قاعد تخدم مش مشكل. المهمة هذيك البرتي خاطر حسيتها برشا المهمة برشا انه تكون حاضرة بتاع الاقل
1: يعملوا فيها المهرجان يظل يا راني هذيك
0: كيفاش؟
1: المهرجان تاع جرزونة غادي كي تخدمها ولا كرنفال؟
0: لا لا لا لا تخدم وين كنا في البرتي الاولانية
1: في الاولانية
0: المحاضرة الواحد هاي لكن هل مش مكمل لك التفاصيل؟ القسم الثاني اللي هو متمثل في طريقة الحديقة وتجميلها مرة أخرى بطريقة عصرية جديدة برشا تلقاو هذاك الكل موجود اللي بالحجر على جسوف القناة تلقاو فما جازون تلقاو زاد فما ممرات في وسط الجردة اللي هذايا في القسم الثاني وقاعد ديجا فما تقدم كبير للأشغال. القسم الثالث الرحومة اللي هو بعد الجردة هذيك اللي هو جدا هو قبل تدقام كان جردة نفسك أنا مطرف للحرف الكل جردة هذيك لكن هو تقسم تويكة وتسكر من تقريبا من 2024 وهو مسكر ما شيء بس أنه يكون فميكة مسرح هوائي الطلق تخدم بس 2025 أخذت المقاولة اللي بتخدم في البرتي هذيك اللي هو القسم الثالث. لكن مرانا كان انه بعد مده بعد ما بدي زيت حاجه خفيفه بديت في الاشغال غاديك كنت تبعتها بكل دقه من البيت من 24 و25 لحتى وين تم فسخ العقد مع المقاوله المثلثه بالقسط الاخير خاطر القسط الاول والثاني تخدم فيه نفس الشركه لكن القسط الثالث هو عن شركه اخرى وتم فسخ العقد تقريبا منذ مده كبيره يعني في موسى سيزري هكذا مارس بعد قبل رمضان تم فسخ العقد بتاعهم بانتظار وانه تكمل كل الاجراءات نتاع الفسخ بالنسبه للقسط الثالث ومن بعد نعاودوا نرجعوا من جديد نعاودوا في الميزانيه هذيك نزيدوا عليها شويه اخر ونعاودوا نهبطوا ابيض دافر باش نجموا نخدموا القسط الثالث واللي ان شاء الله نتمناها احنا انه تكون الاجراءات يعني
1: تتسهل ميسره اي واسهل اي فوالا
0: واسهل ونجموا يخدموه وانه صعيب شويه خاطر نعرف عن التعقيدات الاداريه في عمليه الفسخ و الإعادة تاخذ فرصة وقت على أمل وإنه إن شاء الله يران نور المشروع هذا.
1: شكرا لك رانيا ترابلس يعطيك الصحة. هذه كانت دوريتنا لليوم. هذا كان شانتي البلاد بالنسبة لليوم. مش مشوف فاصل طبعا ثم نواصل في برنامج إيش شانتي.
3: شانتي البلاد. شانتي البلاد.

0: بإنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مدنب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني
3: الدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
4: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاي وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
5: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
4: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
5: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية بغبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: الراديو أكسجين FM
10: صوتك بالصوت العالي.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول.

0: الشافي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: مرحبا بكم من جديد، متواصلين معكم في برنامج الشانتي. الناس اللي تسمع فينا مازال متواصلين في مواضيعنا بالنسبة للشانتيات. معنا نوتخ أرشيتكت رؤية العويني، تحية كبيرة لها اللي موجودة معنا اليوم. رؤية، باش نسألك في الشوانت، في مش في الشوانت، باش نحكيو في الديزاين ملول، في الـ في
2: الـ
1: في الديكوراسيون، فوالا. توا الدار تكون فونكسيونيل حاجة عادية بالنسبة لك انت كارشيتكت، نعرف اللي تخدم برشا محاولات. قد شو اسم المحاولة بالله باش تعمل بلان، باش تعمل بلان اختاروا الكليون باش تبدا تموديفي عليه
2: انت، والتعقيد نتاع البروجي نوصلوا حتى 10 11 زوج محاولات 3 4. انت والبروجي قداش
1: 10 تقولك شويه، اما في بالهمش ال10 باللي ديتاي نتاعهم تخدمها.
2: اي خاطر احنا شنيه معناها هي الفكره معناها
1: السكيز، كيفاش السكيز معناتها كيفاش تتعمل؟
2: باليد، بالبيسي، بالزوز.
1: معناتها
2: انا وحده من الناس نخدم بالورقه والستيل، ونخدم اسكيس اسكيس اسكيس، وبعد نتعدى البيسي نشوف هذه ما عجبتنيش نبدل هذه، تجيني فكره اخرى
1: بعد
2: من الغدوه.
1: الحيطه هذه نحي الحيطه هذه، زيد شباك من هنا، اكيد تبدا هكا.
2: مانيش في الحيط والشباك اكثر من اللي انا في البياس ولا سباس نتاعي، كيفاش باش يكون التنظيم نتاعهم والبلاسمون نتاعهم.
1: من الاول تحطهم كيما نقول لهم مربعات
2: عندي من الاول الكونترانت اللي هي نتاع المساحه، هذيك اول حاجه. وثاني حاجه عندي لوريونتاسيون، لازمني البيوت يبدا في البون اوريونتاسيون، كل البيس شنو هي لوريونتاسيون تاعها. بعد نقعد نحاول نجيب البيت هذه من هذه، نعمل معاها هكا، هذه هكا، نقعد نحاول معناها البروغرام
1: تزيد هذه شويه، تخرج هذه شويه، وكيكه تبدا
2: خدمه اسكيس، تقعد عليها خدمه محاوله.
1: هذه محاوله واحده، ما أدك تعمل 10
2: بعد
1: تعمل هذه تقول لي طيب وش نعمل واحدة أخرى نشوفه بالفاصلة هذه كيفش تجي.
2: وساعات سيبه نركح واحدة بعد في العشية ولينا نعمل قهوة تجيني فكرة أخرى. لازمني نجربها هذيك، لازمني نجربها.
1: وهذه الكوتي
2: أختيستيك
1: متاعكم.
2: أي هذا الكوتي
1: اللي ما عندهش علاقة بالفونكسيون بالتكنيك.
2: لا ما عندهاش علاقه،
1: هذه ارتستيك. كما قلت انت نبدا نعمل في قهوه فريمون، نبدا لك البلان في مخي، خاطر نعرف اي واحد يخدم في خدمه كي يتكى ولا كي يرقد اي فوالا، ولا ترقد ولا تبدا في الروبو نتاعك تجيك الفكره. واحنا نقول احنا اونتر جيومي، خاطر انا معناتها قريت توسكي معناتها في عالم الديزاين، بارتي من الديزاين. كي تجي الفكره يزمك تقوم وقتها
2: مش تعملها، حتى تصورها،
1: حتى تصورها،
2: حتى تصورها،
1: خاطر هي ديما تمشي وتجي في الافكار،
2: حتى تصورها.
1: مش تقعدك في مخك الغدوه،
2: هو مش حكايه تمشي وتجي، هو المخ قاعد يخمم فيها راه. انا توا عندي نخدم في بلان سي بون، لقيت فكره ما حاسه نجم تكون مخير ولا فما فكره اخرى، وتلقاني خرجت مشيت البلديه مشيت عملت قهوه لي هو معناها خرجت، وانا خارج الوقت هذاك قاعد نخمم في البلان هذاك، انا مخي فيه
1: بالضبط.
2: وقت ما مخي يخدم نعرفش وقتاش هكا يهبط الوحي، عندي فكره مزيانه.
1: فوالا فوالا تجيك الفكره تقول يلزمني توا نخليها اكوتي، لي نسجلها.
2: والمحاولات تجيب معناها احنا نخدموا بالورقه بالستيلو بالفوتر، انا عندي كنوريك لي زيسكيس نتاعي بالالوان بالقلم الرصاص، معايا المسطره، معايا المسطره نتاعي، مش مخي يخدم.
1: فهمتك،
2: مش انا نجم نخمم، مش انا نعاون روحي باش نخمم.
1: ندير اونترينمون للمخ.
2: اي هو اونترينمون للمخ،
1: اي تريني فيه باش يزيد.
2: عندي انا البروغرام فونكسيون معناها البوزوا نتاع الكليان، عندي بروغرام فونكسيونيل، عندي لي كونترانت نتاعي، هذوك لازمني نطلع بهم حاجه مزيانه.
1: تبع حاجات في الانترنت، تدخل تتفرج في بلانات اخرين في العالم؟
2: والله لا،
1: خاطر هو البلان نابولي ارتستيك،
2: هو البلان ادابتي للدار معينه، التيران معين.
1: توا باش نمشي معاك يكون في اكثر في لاميناجمون نتاع الدار،
2: في الديكوراسيون.
1: ديكوراسيون
2: في الديكوراسيون غادي يجيو الكليون بلي ريفيرونس نتاعهم.
1: ديجا
2: فما شكون يجي يبدا عنده ستيل معين في مخه نتاع ديكوراسيون، يقول لي نحب ستيل هذاك، دونك نحاول.
1: سينو كي يقول لك كليون انت عمل لي ستيل، تلوش في العالم بالطبيعه، اش فما جديد؟
2: هو لازم واحد يكون اوفير معناه. اكيد لازم، اكيد
1: مش بمعنى انك كاينك تسرق في فكرك،
2: ماهيش سرقه. انا عندنا استاذ كان يقول لنا على الانسبيراسيون، اسمها انسبيراسيون هي
1: اكزاكتومون.
2: ولي زارشيتكت الكبار في العالم اللي يبداو معروفين علاش الانترناسيونال تلقاه انسبيري من ارشيتكت اخر.
1: واضح.
2: عندنا شكون ارشيتكت معروف انسبيري من ارشيتكت في الجزائر، عمل سفره للجزائر عجبته الاركتيكتور، مش عمل بروجي في قداش من بلاد اللي هي الصين وامريكا وكل شيء، دونك هذه الانسبيراسيون حاجه عاديه. فكر مثال يضحك واعطى هنا الاستاذ الكلاسيت، قال انت ماكش باش تتذكر كلاسيت وقت اللي هي ديجا موجوده.
1: ديجا
2: ماكش باش تجيب فكره جديده نتاع كلاسيت انت، اما تنجم تعمل لي كلاس مرتاحه، تنجم تعمل لي ديزاين مزيان،
1: كولور،
2: تعمل لي الوان حلوه، ديزاين على كلاسيت مزيان.
1: لوجيك
2: هو يحب يقول لنا راهو لازم الانسبيراسيون راهي لازمه.
1: لوجيك اللي هي ساعات الانسبيراسيون اللي هي وتصير ديما في في لاغ جينيرالمون في الفن, انك حتى الفنان يسمع غنية يقول لك الريتم هذايا مش يعاود هو بيدو, اما الريتم هذا نجم نخدم كيفه
2: زيد عليه التوش نتاعك
1: والتوش نتاعك وستيل هذايا معناتها نقرب له بقى مستحيل شكون هو بيدو معناتها مش باش يعمل كوبي كولي دونك فما حاجات معناتها تجم تقول انت نتبعهم في العالم.
2: هيك علاش في القرايه نتاعنا في العوام الاولانيين نعملوا اناليست خدمه خدمينها دي سارشيتيك الاخرين
1: ايتود دو بتاع اكزيستون
2: اناليز تاع ارشيتكت بيدو كيفاش الارشيتكت يخمم نقراو عليه الكتب هو على حياته كيفاش يخمم لي بلان لي بروجي نعملو اناليز تاع البروجي تاع الارشيتكت هذاك باش ناخذوا فكره كيفاش لعبه تخدم ومن بعد بتبيعها معناها البروجي باش يكون بالتوش نتاعنا نحن وبالتخمام نتاعنا نحن
1: باه توا في كي اتفقت انت الكليون على بلان
2: سي بون
1: وصلنا للبلان توا شنو اللي تابلي من بعدها جو دي بيان اتفقتوا على الكونسيبت
2: الكونسيبت
1: اه مازلنا ما نحكيوش على اللي بتي بتي ديتاي خاطر يظل بعد الكونسيبت
2: هو احنا عنا الجينيرال اي عنا لا بي اس عنا لا بي دي
1: دونك
2: افون بروجي سومير افون بروجي ديتاي عنا الفاز اللي فيها ليسكيس اللي احنا نركحوا في ليسكيس من بعد الكليون يعمل فاليداسيون تاع كونفيرم يقول لي البلان هذايا الفونكسيوناليتي لورغانيزاسيون سبيسيال راني سي بون المساحه هذه سي بون معناها
1: لا مساج غنترجم شويه للعباد طريقة مبسطة مش تكنيك مورا خاطر طوانتي باش تقولي لي مش هكاك عارفك قبل ما نقول اوترومون دي كأنك قلت لي الحيوت والفورم جينيرال متاع الدار وافقنا عليها سيوقفنا عليها
2: تقريبا
1: الفورم جينيرال من بعد مازلت باش تدخل تتعمق اكثر
2: الاكثريه لي زيسباس السيناريو اللي باش يصير في وسط الدار ندخل من هوني عندي اونتري هكا عندي كوجينه هكا عندي صاله هكا عندي بيت هكا البيت معاها سال دو بان ودريسينغ والا لا نحيل الدريسينغ هذاك الحاجات هذوما يبداو ركحين بعديك اش نمشيو في البلان
1: خلينا نقولوا السكوليت نتاع الدار ظهرت
2: ايه ومتاع لي بيس وكيفاش شكون بحذا شكون وشكون معها شكون
1: والعلاقه منين والسورتي منين اش قال الراجل معناتها
2: انت ديما عندك سورتي
1: لازم سورتي انا يعلموني ديما كي تدخل حاجه انت ما تعرفش تخرج
2: لازم سورتي لازمك دافع زوج دروجات مش نفس الدروج اللي تطلع فيه
1: هاك خاطرك اخرج مالا تو خاطرك نسيت تو يلزمكم تعملوا سورتي باش نمشيو فاصل صغير طبعا للموضوع نتاعنا مواصله نحبوا نحكيوا ما بعد المحاولات هذوما والاختيار نتاع الكليون خاطر العباد في بالك يختار الكليون البلان نتاعهم سي بون فيني
2: كي يجيك يقول لك وقتاش يحضر البلان من اول مره نحبوا نقولوا له راهو مش بلان فينال راناش نحكي في ليزيسكيس
1: يظهر لي حكي
2: في ليزيسكيس
1: باهي تونسك سؤال خاطر ميساج نسالك تو خليه الاجابه من بعد حتى في ليكزيكسيون فما موديفيكاسيون خليها الاجابه نتاعك اسكو بعد ما كملت بلان فيني ديكزيكسيون اللي فيه لي بتي بتي ديتاي تنجم تصير موديفيكاسيون نعم او لا بعد نعرفوا الاجابه هذه خليك برونشي ما تبعدوش البعيد هنا راجعين
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما
5: أصناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب بورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
7: نحب احسن في النسوة وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
9: ما زرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاغيتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في تنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: متواصلين معاكم طبعا في برنامج الشانتي. خرجنا قبيلي مع موضوع مهم جدا نحكيه على هو تقريبا الكويزين انترن تاع الارشيتكت. اما دخلنا في الكويزين انترن علاش؟ على خاطر هي مربوطه مباشره مع الكليون. اليوم رؤي العويني اللي هي المهندسه بتاعنا المعماريه تقول لنا انه باش تخلط تقريبا السكوليت متاع الدار. جو دي بيان سكوليت، مازال ما دخلناش في لي ديتاي متاع الدار. تقريبا تدخلك نوصل من 3 4 حتى نوصل 10 معناتها محاولات.
1: بعد نبدا نعمل كورديناسيون مع الكليون.
0: باهي، وقت تجي لك تقول له هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا.
1: هو بيدو راهو الكليون من الاول باش يجيك عنده حاجه في مخه. يبدا يقول لك انا حاجتي مثلا دار فيها 3 بيوت وصاله وعندي الحب كوجينه. ايه. اما تبدا الفكره مش واضحه في مخه. ايه. كي يبدا يرى البلان قدامه باش يبدا يتخيل حاجات اخرين، باش يبدا يفهم نقص لي هذه زيدني هذه سي بون هذه. فما شكون يقول لك سي بون، تعطيه معناها السكيس نتاعك تقول لك سي بون كمل فيها. فما شكون يقول لك لا اش قال لك انا نزيد هذايا راني نحب هكا. دونك سي كورديناسيون مع الكليون. نكملوا لي موديفيكاسيون نتاعنا. وحاجه اخرى بارابور لي موديفيكاسيون، ديما يسالوها الكليون وقتاش عندي الحق نطلب موديفيكاسيون ولا لا.
0: هذه ديجا سالتك قبل ما نخرجوا للفاصل، قلت لك وقت توصل البلان ديكزيكسيون
1: الكونديسيون ما يتبدلش بروغرام فونكسيونيل
0: ترش.
1: اش معناها؟ معناها انت جيتني عبد الرحمن قلت لي نحب انا تعمل لي دوبلكس.
0: اي واضح.
1: لوطه عندي معناها الاسباس نتاعي جوغ، الاسباس جوغ اللي فيه الصالون والكوجينه وبيت فطور ومثلا بيت نتاع انفيتي
0: وتواليت
1: سالدو
0: سالدو. اي
1: وعندنا اون ايتاج معناها عندنا لي شامبر اكوشي والاسباس نتاعنا. خدمت لك انا سي بون ورديت لك عملنا كورديناسيون وافقت انت على بلان. بعد تقول لي عندي موديفيكاسيون. شنو هي الموديفيكاسيون؟ بطلت معاش دوبلكس، حاب غوت شوسي
0: او لو سي غراف.
1: دونك وقتها بروغرام
0: ا زيرو شارج،
1: وقتها بروغرام فونكسيونيل كل تبدل
0: لا ا زيرو كومبليتمون.
1: اه
0: معناتها كومبليتمون، معناتها تصورتي البيت الفوقانيين واش تهبطهم.
1: اه
0: معناتها لا هذيك لوجيك تولي لوجيك
1: تولي تخمم اخر. ايه. خدمه اخرى فسخ وعاود من اول جديد.
0: كي يجيك في البلان ديكزيكسيون الاخراني اللي انت حددت فيه لي ميزور نتاعك،
1: بلان يمشي المقاول،
0: يمشي المقاول وعمل لك ايه؟ بدا المقاول يحفر وبدا يطلع في الحيوط، في وسط الحيوط سايي الحيوط غزر. يمكن كان جاي بشير هنا راني قلتها ما نقولهالوش، ما نحبش نقولها خاطر يبداوش المقاولين يتغشوا عليه، خاطر احنا بمرت فديك ديما نقولها. قالوا المقاول هذيا واش خاصك تعمل لك؟ مش كان تطلع الحيطه هذيا هكا واخطاك من هذيا مثلا، ولا جاي البني ولا جاي خوه يعمل في زياره بحذاه، قال لك راني اي باش الحيطة هذي باش نلغيها، نحب الرد هذه محلولة على هذه حاجة هكا، شنو تعمل في الحالة هذه؟
1: نسأله علاش تحب تبدل؟
0: باه
1: علاش تحب نفهم؟
0: باه ما أقنعكش أما أفرضها الحكاية ككليون.
1: وقتها هو حر.
0: شنو تعمل أنت في البلان؟
1: شنو نعمل أنا في البلان؟ أنا في وسط الشانتي.
0: إيه وأنت في وسط الشانتي خاطر أنت قاعد تبع في الإكزيكسيون.
1: ما ينجمش يقنعني بحاجة غالطة، معناها ما ينجمش أنا نبدا نعرف اللي هي ما تجيش ونخدمها معاه. ماهيش غير الحكاية، ماهيش كوميرسيال، ماهيش أنا نخدم وناخد فلوس.
0: نعرف نعرف أعطيني فلوس وتو نخدمك اللي تحب عليه. نعرف اللي أنتم اللي أرشيتكت أعلى من الحاجة هذه معناتها. أما جوست أنت كأرشيتكت الحاجة هذه ماهيش فونكسيونيل، مشكلتها ما تمسكش في الفونكسيوناليتي بتاع الدار ولا في التكنيك بتاع البني.
1: أوكي
0: كان. أما تمسك في الديزاين اللي انت خدمته
1: مش مشكل نعملو موديفيكاسيون،
0: معناتها تدبتي روحك.
1: كان هو معناها باش يتحمل لي موديفيكاسيون اللي باش تصير في الاستيماسيون تاع البروجي.
0: طبعا
1: كان حاجه ما تاثرش معناها على الفونكسيوناليتي، كان حاجه ماهيش باش تاثر لنا على الحيوط، خاطر نورمالمون احنا ما تعدينا للشانسي كان ما متاكدين من كل شيء. الحيوط الكل متاكدين منها، فونكسيوناليتي متاكدين منها، وكبر البيوت متاكدين منه. دونك كان باش تصير حاجه في الديكوراسيون ما نعرفش انا نيش حاجه.
0: جاك قالك حل صاله على كذا ولا بدل هذه ولا كوجينه حلها ما عادش تحبها مسكره.
1: كان حاجه فونكسيونيل وهو باش يتحمل الموديفيكاسيون باش يتفاهم مع المقاول. علاش لا؟
0: معناتها انت ما قلقكش.
1: كان حاجه فونكسيونيل نقعدوا نقول كان حاجه تجي.
0: بيان سور ما يخيبش تركب حاجه ما تركبش ما تجمش.
1: كان حاجه تجي وراه جاني خلمو ما يصيروش حاجه.
0: ما يصيروش
1: الحاجات هذوما خاطر تلقانا الاحتمالات الكل خممنا فيهم.
0: ونصور بالبلون 3 دي تقريبا
1: تلقانا الاحتمالات الكل خممنا فيهم وما تعدينا للمرحله نتاع الشانتي معناها والاكزيكسيون المقاول يخدم تلقاه سي بون معناها جينيرالمون هذايا تصير كي يبدا العباد اللي مثلا اللي تتجاهل خدمه الارشيتكت مع الاسف وتخدم بلاش ارشيتكت. دونك الفكره عندها مش واضحه، دونك يخدم طيح اخدم طيح بدل، مرته تقول له بدل لي هكا، اخته تقول له زيدني هكا. دونك الفكره تلقاها مش واضحه عنده. اما جينيرالمون مع الارشيتكت باش تلقى البلان تاعك ديتاي واضح، حكيتو فيه، حكيتو في المحاولات الكل.
0: مرته ساعات تجي تنحيك البروجي الكل انت
1: شنيا
0: تجي تنحيك البروجي كامل مرته تجي تقول كذا كل ما وافقتش عليها.
1: لا لا احنا ناخذ الكلمه الاخرى من عند مرته. موافقة الأخرى من عند مرته.
0: هو الراجل باش يبدا متفاهمين يلزمو زاد يعرف حدوده وين توصل.
1: اه
0: فما دي زون مثلا تجي للدار طبعا باش ما نقولوش كوجينه خاطر كثرنا منها الكوجينه للمراه الكوجينه للمراه ما لقري هي الكوجينه للمراه علاش خاطر المراه التونسيه
1: باش بمعنى بالمعنى نتاع المراه بلاصتها الكوجينه
0: اللي لو بروفنون اللي احنا عندنا ارشيتكت معناتها انثى في البلاتو معناتها المراه بلاصتها مش فقط الكوجينه وماش في بلاصه معناتها حصرا للمراه
1: اكيد
0: معناتها ما نجموش نحكيوا
1: مع احترامنا للعبيد تقدر تكون في الكوجينه
0: احنا راهو حاجه محلاها راهو تعرف شنو حاجه محلاها انه التونسيه معناتها مقدودة كيفاش يقولوها مقدودة معناتها
1: مقدية
0: ولا اللي هي دونك بمعنى التونسية هي اللي طيب
1: أكيد.
0: وهي المرأة اللي تقوم بدارها وهي اللي تنظف وهي اللي تعاون والراجل اللي يعاون معناتها ماشي حصرا دونك يقول لك ديما الاسباس الاكثر استعمال للمرأة تستعمل الكوجينة به
1: كوجينة والصالون وال
0: توا دخلت لي فما بلاصة أخرى اللي هي توا ولات الدريسينج
1: أكيد
0: المرأة تقول لك الزون نتاع تبديل حوايجي وينش نحط حوايجي انا باش نحكي طرفه طرفه هي بالحق درني ما صارت عندي صديقي مش باش نسميه على خاطر كان يسمعني حكيت طرفه باسمه هو يقتلني دونك اش قال لي صديقي قال لي مشيتش نحط كملت مرته هزت الدبش احنا بكم وعنا الشوار ما عملوش شوار هزوا الدبش للدار وصلوا الدبش للدار وحطت دبشه مشاش يهز دبشه هز معاه صاحبه بركه وهز شنو معناتها الراجل كيش ينقل دبشه من الدار ما لقاش من يحط لقى بلاصه لسبابته سبابته تسمع بها من ذلي أربعة ولا خمسة فهمني ومشي للخزانة لقى إسباس خاطر مرتو خمت فيه ما يزلوش كان نزوز
1: مداوة احنا في المونتاليتي متاعنا تونسة ومانيش باش نعمم معناها زي ما دار تحسها على المرأة
0: بينسي
1: معناها راجل معرس مش كيما راجل عازب مش كيف دونك راجل معرس
0: يا معنا الحق في قجرة معاكم
1: شنيا اي من نوتة معناها
0: ولا اكزاكتومون اللي صار لصاحبي فهمني مشاش يعلق باش يحط درش
1: ما تبدلوش برشا حوايج سامحني ما عندكمش لي غوب عندكم تلقاكم زوج مراول في الصيف زيدوا عليهم فيس في الخريف يخلط كبوط في الشتاء
0: يا اخي نسيني قاعده تسمع في تسمع موافقتها نو
1: زوج صبابتي عادي فهم
0: علينا الساده المستمعين راني وحدي ما بين عواطف ونسرين ورؤي معناتها تقريبا الرجال اللي يسمعوا فينا تلك حدود الله ما نجمش نزيد نحامي اكثر من هكا معناتها
1: حتى شنو الدبش اللي عندكم سامحني
0: والله تو دي بون انا مثلا عندي دبش
1: دبش على المرات هزوا حتى هزين دبش على المرات
0: لا متفاهمين لبسه
1: انت تبني وتدفع وتصرف وهي تجي تحط دبشها
0: عندك الحق وامها تقول دار بنتي
1: بتبيع دار بنتها
0: عندك الحق
1: وكتبتي عارفه تقول داري
0: فوالا وهي تقول لك داري
1: داري
0: وهي فوالا هذا كله جوست في اطار تفدليك دونك المراه زاد الدريسينغ تدخل فيها طب برمين البلايص تقول لك مثلا فما نسيت تقول لك انا

0: فما دريسينغ اللي هي خزانه بمعنى
1: بلاكار
0: في الحيط ويتسكر وكذا. واش خاصك جاي بشير بن صالح معانا باش يعطي المعلومه بالضبط، عنده برشا موديلات
1: بلاكار.
0: وفما اللي يعملوه زوز حيوط، وفما شكون يعمل لك بيت كومبليتمون،
1: فما شكون يعملها محلوله اوفير. دونك تلقى حيط وراه هو دريسينغ، معناتها تلقاه محلول من الشارتين تنجم تدخله من بيت النوم.
0: داكور محلول
1: معناها بلاش باب، اما فما حيط تاع سيباراسيون بين الدريسينغ والبيت، ورا الحيط تلقى دريسينغ، فما شكون يعملوا بيت. دونك البيت احنا
0: هو الاغلب كان تسال الراجل يقول لك بالباب، كان تسال المراه تقول لك بلاش باب. تعرف علاش؟ خاطر الراجل ديما الاغلبيه كي نحي المريول يحطه فوق اول الكرسي يعرضه، كي نحي صابات يحطه على جنب في اول بلاصه تعرضه.
1: لا صابات خليناه في اللونتخيات.
0: لا نحكيه على الرجال. نحكيه على ليميت، فهمت؟ نحكيه ديما في لونتري، اما ديما في لونتري ما يتحطش، يتهز كي يتحط في البلاصه نتاع الصباب. ينحيه ويخليه غاديك. فبني مدلين الرجال احنا ديما.
1: امهاتنا.
0: اكزاكتومون. في دار امهاتنا ربي يفضلهم لنا ويفضلهم للناس الكل. والنساء ديما مرتوبين، معناتها تال صورت مش الكل. تال صورت يرتبوا ومش عارف
1: يفهموا على المشاكل.
0: والله لا.
1: تعمل في المشاكل.
0: ساعات تتفرج في فيديوهاتك النساء الامهات اللي تعاركوا مع بناتهم اللي البيت نتاعها تبدا داخله بعضها. دونك النظام ديما المراه تحب على النظام، سيتو المراه اللي هي مولات الدار. تحب راجلها منظم، تحب ولادها منظمين. دونك الراجل شو يقول لك؟ ما تبي بيت سكر. لمين راه لمين سمع هيك مسكر؟
1: عرفت هذاك تكبس
0: اكزاكتومون، هذاك اللي تخبي تخبي وبعد تسكر عليها بقى شو منظمه. اكزاكتومون
1: نعملها كنت صغيره.
0: فوالا كلنا نعملوها، فوالا تخبي تخبي وبتبيع
1: باش بيت منظمه مش نورمال.
0: كي يجيك كونترول
1: تحل التراك،
0: كي يجيك كونترول ما يفيقوش بيك، فهمتني؟ على
1: اساس تجي الحمام.
0: فوالا اي سورتو
1: كتجي لحمه
0: اي سورتو. دونك الراجل اللي يمشي في التسكير والمراه، وديما ليكسيبسيون تصير انه فما شكون يقول لك ليه خليها اوفر.
1: احنا قاعدين نفضلكوا لهنا تدخل فيها المساحه اللي عندنا. اسكو تكفي باش نعملوا بيت مسكره ولا لا، نعملوا باب ولا لا، ويدخل فيها الديزاين نتاع البيت كيفاش باش نعملوه. دونك هوني تدخل اكثر في الاختيارات نتاعنا.
0: معناها
1: لهنا قاعدين نفضلكوا على الراجل والمراه بطبيعه. اما هي المساحه تحكم، والديزاين اللي باش نخدموا به يحكم، والبيت النوم كيفاش باش تعمل تحكم. خاطر فما بلوزيغ معناها بروبوزيسيون كيفاش تعمل السويت نتاعك.
0: فوالا دونك نرجع توا للموضوع الرئيسي نتاعنا اللي هو البلان نتاعك انت والتحضير. فهموا وصار الاتفاق وصار ليكزيكسيون نتاع البلان هذايا،
1: صارت الكوردينياسيون وافق عليه.
0: توا باش نحكيو معاملتك مع المقاول.
1: معاونه
0: هي هو تعاون في الاخرين باش تخدموا حاجه. اما اليوم باش تمشي للمقاول، اغلبيه يلزم المقاول يكون عنده درايه على الاقل مينيمال بالقرايه نتاع البلان، هكا ولا؟
1: بالطبيعه لازم يقرا البلان،
0: يعرف يقرا بار ديتاي.
1: هو ديسان، هو جه ديسان، معناها لازم يقرا الديسان هذاك كيما قرينا في التكنيك.
0: بالضبط.
1: خط متواصل اش معناها؟ خط متقطع اش معناها؟ هذه اش معناها؟
0: الفرق في البلان 2 دي بين الشباك والبورت فينيتر.
1: اكيد
0: يتقرا من البلان، ما تنجمش مش مكتوب عليه بورت فينيتر.
1: اكيد
0: اما انتم في الديسان تعرفوا
1: باش يتحط له لج ولا انتم تاعو قداش علو على القاعه. دونك شافوا اللي هو بورت فينيتر.
0: بالضبط. والحيط انا اللي معناتها العرض نتاعو
1: الفساد، دخلت وخرجت لي في الفساد. شقراهم لومبلاسمون تاع شبابك.
0: وهو زاده فما حاجه اخرى يقراها المقاول ولا انتم ما تعملوها له؟ البلان الاولاني نتاع الحيوط والعرس ولا والتقسيم يتعمل لوحده ولا هو نفس البلان اللي فيه لاميناجمون تاع الدار؟
1: نفس البلان يكون ديتاي.
0: معناتها هو وحده يفسخ من مخه اللي ديتاي لداخل ويبدا يسعى يخدم في فورم جينيرال.
1: نجمو هكاك نفسخ له، تقصد لاميناجمون اللي هو الفرش وال
0: اكزاكتومون.
1: اي نجمو نفسخو له هذوك باش يقعد جوست معناها الماسونغي اللي هو يخدمها.
0: اكزاكتومون. انتم شنو يعملوا معاكم في الاصل؟ ياخذوا كما هو بالاميناجمون ولا يقول لك نحيلي؟
1: والله الزوز يمشيو حتى بالاميناجمون يفهم حتى بالاميناجمون، خاطر الاميناجمون تري نتاعو فان في البلان،
0: متفاهمين؟
1: ما يضيعش الليكتور نتاع البلان. هو البلان في الشانت باش يخرجوك بيه.
0: واضح.
1: مش باش يخرجوا اكات ولا اتروا،
0: دونك باش يخرجوا. مو هذاك ديما احنا نعرفوا الارشيتك بك البلان الكبير، احنا
1: البلان
0: الكبير بيانو بيانو
1: اللي جاب اسبوعي
0: اللي جاب اسبوعي اللي هز الباجي باش يوصله، فهمت؟ دونك البيانو هذاك
1: هو راهو لاميناجمون ما يضيعش الليكتور نتاع البلان، خاطر التري نتاع الحيوط باش يكون اخشن من التري اللي مخدوم به لاميناجمون.
0: العرس تقام كولوري
1: شنو العرس؟
0: العرس اللي بتاع الدار
1: اللي باش يحطهم لانجينيور تلقاهم بلاصتهم.
0: اي المقابل يجب يقرا
1: اكيد واضح يعرف عنده البلان تاع لانجينيور فيه العرس فيه لي زاكس وفيه الكوتاسيون
0: فوالا. دونك هذا هو اللي حبينا نفهموه في البلان تقريبا. تحيه ليك رويه العويني، شكرا ليك، يعطيك الصحه كالعاده.

0: الإضافة تحية لكل المستمعين متاعنا. نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي, ميرسي ميرسي بوكو. تحية لعوض فلعوني في الأخبار, زميلتنا طبعا تحية الألفة الجدوبي في رئاسة التحرير. تحية لكم الناس الكل اللي كنتم متابعين برنامج الشانتي. عبد الرحمن عبد الرحيم ما بقالوا كاش, يقول لكم دمتم في أمان الله.
1: الشانتي بريكولاج, مرمى ولا دينا, مقاول ولا صناعه, بالرخصة ولا بلاش, الشانتي حكاية تتعاش.

0: ليت وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
4: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
2: عندك أورانج
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua waes aw kibira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo irafqou ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم.
9: أكسجين أفام إذاعتكم. أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
0: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيد كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
2: عندك أورانج

0: بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دناب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دناب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي، اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه خبره سنين في الجوده ثابتين، في القوه حاضرين وفي الامان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع انواع العجلات المطاطيه، بنو اي شومبغار للدراجات والدراجات الناريه اي لي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبره نصف قرن و100% تونسيه.
6: ريحه الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكايه، ترويقه الصباح لبنينه تبدا بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: عظيمة معنا.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Amina. Majmou awes aw kibira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek youeddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: بالصوت.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي ميدناب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد. تبعني
2: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي، اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بغبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
8: راديو اكسجين اف ام. صوت العالي.
9: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
10: حديثنا سبور مع حمزة طيشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه كل من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما الثلاثة حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.

0: زيتونة بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك
3: Radio Oxygène FM.
4: Oxygène FM.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: أتت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم. وعدكم معلش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم. أكسجين.

حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.

0: محلك محلك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محلك محلك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محلك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محلك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحلاك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محلاكم راو محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم نحبكم برشا

0: بتعدي سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي ميدنب.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي، اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين ديباك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه بخبره سنين في الجوده ثابتين في القوه حاضرين وفي الامان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع انواع العجلات المطاطيه، بنو اي شومبغاير للدراجات والدراجات الناريه الي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبره نصف قرن و100% تونسيه.
5: ريحه الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكايه، ترويقه الصباح لبنينه تبدا بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسى

0: سنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أو في إذاعة أكسجين فام. تقبل الله صلاة الجميع وإن شاء الله ربي يقبل صيامكم وقيامكم. كما نعرف اليوم 9 من شهر محرم، برشا مستمعين تحية كبيرة لهم اليوم صايمين، إن شاء الله ربي يثبت أجركم وإن شاء الله معناتها في ميزان حسناتكم. احنا إذاعة أكسجين فام وفريق إذاعة أكسجين فام يعتذر على الخلل الفني وبث موعد أذان صلاة المغرب في قبل توقيت أذانه. نعاود جدد الاعتذار لكل المستمعين الأوفياء اللي تصلوا بينا واللي تفعلوا معنا، وماذا بينا المصداقية متاع مؤسسة إذاعة أكسجين فام تقعد ديما قائمة. ونجدد نجدد الاعتذار بالنسبة للمستمعين. وتم تمرير الآن أذان صلاة المغرب، نعاود نجدد إن شاء الله صيام مقبول وإن شاء الله ذنب مغفور بالنسبة لكل المستمعين. فما يصيم اليوم وغدوة، غدوة يوم عاشوراء، إن شاء الله ربي يحيينا بخير وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. شكرا على وفائكم وشكرا على ثقتكم في إذاعة أكسجين فام. ما تبدوش الموجة، تقعدوا ديما متابعينا. شكرا لكم أو في إذاعة أكسجين فام مجددا.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: يخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا
2: لطيفة يا لطيفة.
1: ودخل

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: تزاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين فام. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين فام باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين فام، وإلى اللقاء. حبيب جغامة.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis maman.
0: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أف أم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أف أم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أف أم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu, dis-moi, man.
0: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا. ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: مش اكسجين. جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني. جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.